0: متأكدين أنه مات وأن الناس هيبقوا متأكدين أنه قام من بين الأموات وكل الأرض هتتبع الوحش. فيه مبشر صديق ليا بيقول تخيل أن الراجل ده قوي جدا وحد قتله وأنه موجود في تابوت في مبنى كبير مستدير في الشرق الأوسط وألاف الناس واقفين وكل كاميرات التلفزيون عليه وبعدين فجأة يتحرك جوه التابوت ويخرج منه وهو زاحف ويقول أنا المسيح بتاعكو. تقدر تتخيل أن كل الناس هيؤمنوا بيه؟ علشان كده الآية بتقول من هو مثل الوحش؟ احنا لازم نكمل مش كده؟ وسجدوا للتنين. التنين هو الشيطان. في إصحاح 12 بيكون اسمه التنين الأحمر علشان مليان بدم القديسين. وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش. الوحش بيمثل هنا كل رغبات الشيطان. دلوقتي تعالوا نحط الكتاب المقدس على جنب ونتخيل الكلام ده. دي كانت رغبة الشيطان على مر العصور أنه يكرر كل حاجة عملها يسوع وياخد سجود العالم. عشان كده قال لي يسوع أنت عارف أنك لو انحنيت وسجدت لي أنا هدي لك كل الممالك. الشيطان مشتاق أنه يكون مسجود ليه، ودلوقتي فيه واحد مكانه الناس بتسجد له، ومن خلال السجود له هم كده بيسجدوا للشيطان التنين العظيم. لكن أنا أقصد لو ظهر كأنه مات وقام تاني من الموت، إيه اللي مكتوب في آخر جزء في آية 4؟ من هو مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟ إزاي هتواجه شخص كان ميت ودلوقتي عايش؟ أنا أقصد إزاي هتحاربه؟ والناس هيكونوا متحمسين جدا أنهم يصدقوا، وعالمنا الروحي بيجهزهم لكده. أنت عارف أن فكرة أنا بحب الروحانية بس مش بحب الدين هو فعلا نوع من الدين السحري، ده نوع مخادع من الدين. والناس اللي ما عندهمش تمييز هيقولوا ببساطة ده الراجل بتاعنا. تقدر تسمع ده دلوقتي فعلا، هيقولوا طيب أنت عارف أن يسوع قال أن هو المسيح، لكن كم واحد شاف يسوع؟ التلاميذ شافوه وبعدها بشوية ظهر لمئات من الناس زي ما قال لنا الكتاب المقدس، لكن مفيش حاجة زي كده. أنا أقصد لو ده حصل على التلفزيون والناس كلهم شافوا اللي بيحصل، مين هيقدر يعرضه؟ وانت هتقدر تشوفه فعلا، الناس هيعملوا كده. دلوقتي خلينا نكون أسرع، هيستخدم الخوف علشان يحكم العالم. احنا هنقرأ شوية من الآيات دي ولو فهمتها جسمك هيقشعر، دي حاجة ما تتصدقش، لكن احنا مصدقينها علشان دي موجودة في كلمة الله ونقدر فعلا نشوف ازاي ده ممكن يحصل. دي الحاجة المدهشة. اولا انا عايز اوضح كل الحاجات اللي اعطيت له، وبعدين هنتكلم عن مين اللي اعطاها له. آية 5 بتقول انه اعطي فم بيتكلم بكلام فيه تجديف وتكبر، وكان مسموح له يمارس السلطة لمدة 42 شهر. ليه 42 شهر؟ ده معناه مدة 3 سنين ونص. فهمت؟ يعلن نفسه إله وتعدي 3 سنين ونص قبل ما تخلص 7 سنين قبل مجيء المسيح، علشان كده هيكون مسموح له يمارس السلطة مدة 42 شهر. ففتح فمه يعني الوحش بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. في واحد قال أنه أعطي فم وفعلا كان عنده فم، وكان فم كبير جدا، وكان فم شرير جدا ومجدف، فم شتام، وكل اللي كان بيعمله انه كان بيجدف على الله. اخيرا الشيطان يطلع اللي جواه ويقدر يعمل كده. دلوقتي آية 7 بتقول واعطي ان يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. ده مش معناه باي حال من الاحوال انه عمل حرب ضد القديسين روحيا وغلبهم، لكنه قتلهم جسديا، عشان زي ما هنشوف بعد شوية لو مش عندك العلامة بتاعته فانت ميت، ودي حاجة اكيد تحبس الانفاس. هتلاحظ انه مكتوب واعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وامة، وفي النهاية الشيطان يحكم العالم، كل الناس هيتخدعوا فيه. هو الطريق، احنا لقينا المسيح بتاعنا، احنا لقينا الحل لمشاكل العالم المعقدة والبحث عن السلام، هو ده. والعالم هيصدقه والعالم هيسجد له. وبعدين مكتوب فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. أنا مش هعلق على الآية دي دلوقتي، لكن طبعا أنا هعلق عليها بعد شوية علشان أنت ما تقدرش تتجنب حتة حلوة زي دي في وسط ضيقة زي دي، القديسين دول وتأثيرهم علينا. هتلاحظ أنه بيسيطر على العالم دينيا، كل الناس بيسجدوا له. الشيطان دلوقتي بيسيطر على العالم سياسيا، ما فيش حد هيعمل حرب ضد القديسين. هو برضو بيسيطر على العالم اقتصاديا، هيستخدم الاقتصاد علشان يعمل كده. عشان كده الاقتصاد مهم جدا، دايما بيكون الاقتصاد مهم. المشكلة دايما بتكون في الاقتصاد، الأمور دايما بتلف حوالين الاقتصاد. دلوقتي في النقطة دي أنا لازم أقدم لك حاجة تانية. في آية 11 مكتوب: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف. وهكذا تقدر تقرأ دي لوحدك، لكن ده أكيد هيخلينا نندهش تاني، نندهش من جرأة الشيطان. فكر معايا، الله هو الثالوث ودلوقتي الشيطان عنده ثالوث. خلينا نوضح، الشيطان نفسه التنين هو ضد الله الآب. الوحش اللي كنا بنتكلم عنه في بداية الإصحاح هو ضد المسيح. الوحش اللي جاي بيقابل الروح القدس، هو بياخد العمل اللي بيعمله الروح القدس وبيعمل نفس الحاجة للوحش. إيه اللي بيعمله الروح القدس؟ الكتاب المقدس بيقول إن الروح القدس بيسكب. ليه؟ هو دايما بيمجد يسوع، بيخلي الناس ما يبصوش لنفسهم، لكن دايما بيوجهنا ناحية يسوع. ده اللي بيعلمه لنا العهد الجديد، وده بالظبط اللي بيعمله الوحش ده. الوحش التاني ملتزم جدا، هو مش مهتم بشهرته على قد اهتمامه انه يخلي الناس تعبد الوحش الاول. ده اللي بتقوله الآية، هتلاحظ انه مكتوب: ثم رأيت وحشا اخر طالعا من الارض وكان له قرنان شبه خروف وكان يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت.
1: يا على اليوم ده اللي هيحصل على كوكب الأرض. أتخيل واحد مات على الأقل العالم هيصدق إنه مات، وبعدين يخرج من التابوت وهو بيزحف. ممكن يحصل في حضور كاميرات التلفزيون اللي بتعرض الحدث ده في كل أنحاء العالم. طبعا الناس هتسجد للوحش. أفتكر أننا هنا في سلسلة عن النبوة، وإحنا بنفكر في المستقبل خلينا نفتكر أن حياتنا في النهاية في إيدينا الله. لكن إحنا بنتكلم للناس اللي عمرهم ما أمنوا بالمسيح كمخلص. لو ما أمنتش، لو سمحت آمن بيه، علشان هو الوحيد اللي يقدر يخلصك من الغضب اللي جاي. شكرا جدا على انضمامك لنا النهاردة، ونتمنى انك تكون معنا المرة اللي جاية في الرجل حتى الفوز. احنا بنتمنى توصيل الكلمة المقدسة للعالم. النهاردة سمعنا جزء تاني من عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، بتفاصيل مذهلة. الكتاب المقدس بيتنبأ ازاي العالم هيحكمه ضد المسيح قبل مجيء يسوع. خليك معانا المرة اللي جاية في الرجل حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن إزاي الحاكم الشرير ده هيلاقي ابن الله بيهزمه. شكرا على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

الحلقة رقم 24، لأن الفم يتكلم بما يفيض به القلب. السلام أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرأ معاكم من الإنجيل، كلمة الله وكلمة المسيح أيضا اللي أعطاها للناس. باش نقرأ معاكم من رسالة الرسول بولس، وهو واحد من تلاميذ السيد المسيح أو رسل السيد المسيح، لكتبها للكنيسة في مدينة روما، ومن الإصحاح العاشر ومن الآية 9 حتى 10.

يقول: إنك إن اعترفت بفمك بيسوع ربا وآمنت في قلبك بأن الله أقامه من الأموات نلت الخلاص. الرسول بولس يتكلم على حاجتين مهمين برشا برشا عندنا احنا البشر، وهو الفم والقلب. الفم علاش؟ لخاطر الفم يوري شخصية الإنسان. كي تتكلم نعرفك أو يعرفك السامع أنك أنت إذا كان كنت مثقف، إذا كان كنت متعلم، إذا كان كانت أخلاقك باهية ولا لا، إذا كان كلامك موزون ولا لا، والآخرة. الفم كي الواحد يتكلم تعرف شوية على شخصية البشر هذا. والقلب يخرج النية اللي عندنا في احنا كبشر، اش نحبه فعلا في العمق متاعنا، اشني الحاجة اللي نحبوها واشني الحواجة اللي نكرهوها بالضبط. هذاك الشخص الله نفسه في نفس الشيء. تكلم الله بكلمة اللي هي المسيح، وعرفنا شخصية الله، من هو الله؟ هل الله يحب ولا لا؟ هل الله يكره؟ هل الله يحب ينتقم من البشر؟ هل الله يحب ينعم على البشر، يخلص البشر، يحب يكون يرحم البشر؟ بكلمة الإنجيل، تقرأ الإنجيل تعرف من هو الله، ذات الله، إيش يحب الله وإيش يكره الله، وكيف تحس بمحبة الله وتؤمن بالمسيح كرب ومخلص، وتؤمن أن المسيح مات من أجلك على الصليب، وبعد 3 أيام نوض الله من الموت والقبر تحل وطلع إلى السماء وين هو جاء منها. إذا كان تؤمن بالهشي أن المسيح مات من أجلك على الصليب وأنه قام من أجلك من الأموات وغلب الموت وهو أكبر عدو للإنسان، يوعد هنا الكتاب المقدس أنك ستنال الخلاص. الخلاص هو أن ذنوبك وخطايات كلها تمسحت، والعقاب متاع خطاياك وفسادنا وذنوبنا وخطايتنا الكل خذها المسيح وقت كان على الصليب. هذاك علاش أخوي المستمع والمشاهد، آمن بالرب يسوع المسيح كمخلص ويعدك أنك ستنال حياة أبدية. اسمع بقلبك مش كان بأذنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

عزيزي المستمع، أهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. معاك إيهاب ثروت. النهاردة هنتكلم عن حلقة بموضوع اليوم مهم أو النهاردة مهم، وزي إن المستقبل بيعتمد على النهاردة. الحقيقة إن إحنا بنبالغ في وصف مبارح، وبنبالغ في تقدير بكرة، وبنبخس النهاردة حقه، ما بنديش اليوم حقه. نتكلم على الماضي بمبالغة شديدة جدا، حتى وإن كان في نجاحات بنتكلم عنها بطريقة مبالغ فيها، وبنفتخر بحاجات اتعملت في الماضي وبتاخد مننا وقت وبتعطلنا عن إن احنا ناخد خطوة لقدام. وكمان بنبالغ في تقدير بكرة، يعني احنا بنبالغ في وصف مبارح وبنبالغ في تقدير بكرة، وكأن بكرة دوت صعب جدا إن احنا ننجح فيه وحاجة شبه مستحيلة، ومش بندي اليوم بتاعنا حقه، رغم ان احنا لو ادينا يومنا حقه بكرة هيتبني عليه وبكرة هيبقى افضل. في 9 مفاهيم خاطئة عن النجاح، 9 مفاهيم وردود افعال خاطئة ناحية النجاح. لما بنشوف حد ناجح بتيجي في اذهاننا 9 مفاهيم الغلط ديت. اول واحد، احنا بنظن ان النجاح مستحيل عشان كده بننتقده. لما نشوف واحد ناجح بننتقده، بنحس النجاح ده حاجة صعبة، حاجة مستحيلة مش هتحصل. عشان كده لما حد بنشوفه رجل اعمال غني ابتدى من الصفر، بنبتدي نقول ده يمكن يكون سرق، ده يمكن يكون تجاوز، ده يمكن يكون عمل حاجة مش كويسة. لما نشوف حد ناجح في عمله بنقول ده يمكن بالوسطة. لما نشوف حد ناجح في خدمته بنقول ده ماشية معاه كده او بالحظ. بنظن ان النجاح مستحيل، رغم ان النجاح مش مستحيل، النجاح ممكن لو اشتغلت عليه النهاردة، لو اشتغلت على النجاح من دلوقتي هعرف اوصل. مفهوم التاني الخاطئ، ان احنا بنظن ان النجاح اسطورة او غامض، عشان كده بندور عليه في حتت مجهولة وغريبة. النجاح مش غامض ومش اسطورة، نجاح ليه اسباب نقدر نمشي وراها ونقدر نعملها ونقدر نستخدمها عشان خاطر نوصل للنجاح. في ناس كتيرة جدا حلمت احلام وحققت الاحلام ديت من خلال خطوات اخدتها، بس المهم ابتدي ازاي وامشي مشوار ازاي وانهي ازاي. مهم جدا اعمل الثلاث حاجات دول. عشان كده النجاح عمره ما كان اسطورة، عمره ما كان غامض. في ناس كتيرة جدا بتصدق كدبة اسمها ان انا فاشل او ان انا هفشل. عايز اقول انه الفشل هو اللي اسطورة مش نجاح هو الاسطورة، لانه الفشل أوقات كتيرة بيقودني إلى النجاح. مفهوم التالت الخاطئ، أنه النجاح مصدره الحظ، عشان كده احنا بنترقبه. قول الشخص ده محظوظ، قولك اديني قراط حظ ولا تدينيش 10 قراط شطارة، أمثلة زي كده. ودي حاجة شائعة بينا للأسف. النجاح مش مصدره الحظ أبدا، النجاح مصدره الجهد والتعب والشغل على نفسي والشغل على إمكانياتي وعلى تطوير شخصيتي. مفهوم الرابع الخاطئ عن النجاح هو ان احنا فاهمين النجاح هو الانجازات او الانشطة المتكررة، وده مفهوم خاطئ. انا ممكن انجح في انجاز طلب مني، لكن ده ما ينفعش يتسمى نجاح مطلق. النجاح المطلق هو نجاح شخصي، نجاح شخصيتي، لانه الشخصية الناجحة هي اللي بتنجح في الامور اللي بتسند اليها، والشخصية الفاشلة هي اللي بتفشل. عشان كده مش بكتر الحاجات اللي بتتعمل ومش بكتر الانشطة اللي بتتعمل بقدر اقيم الشخص ناجح ولا فاشل. نقطة الخامسة، المفهوم الخامس الخاطئ، بنظن ان النجاح مصدره فرصة، عشان كده بننتظره. عمر ما النجاح كان سببه فرصة، بالعكس التحضير للفرصة هو اللي بيخليني اغتنم هذه الفرصة. مفيش حاجة اسمها فرصة حلوة جد، في حاجة اسمها تحضير لهذه الفرصة. انا بحضر للفرص قد ايه عشان اكون جاهز لما تيجي الفرصة اقدر اغتنمها. نقطة السادسة، مفهوم سادس خاطئ عن النجاح، انه نجاح مصدره القوة، عشان كده احنا كتير جدا بنبتدي نحاول نبقى اقوى من غيرنا في امور معينة والنفوذ ونهتم بده. النجاح عمره ما كان مصدره القوة والنفوذ. في ناس كتيرة جدا ما عندهمش مناصب وناجحين، وفي ناس كتيرة جدا ما هماش اغنية بس ناجحين. كتاب مقدس بيقول لا تتعب كي تصير غنية، كف عن فطنتك. المسيح ما كانش غني والتلاميذ ما كانوش أغنياء. بولس الرسول بيقول كفقراء لا شيء لنا لكن أنا نغني كثيرين. عشان كده الغنى والقوة ما هماش مصادر النجاح. مفهوم سابع خاطئ، أن النجاح بنظن أن مصدره العلاقات، عشان كده بنقيم علاقات كتيرة من أجله. نعمل علاقة مع ده وده وده عشان
ياخد بإيدينا أو ينجحنا. العلاقات حاجة مهمة لكنها مش هي المصدر الرئيسي للنجاح، هي واحدة من الوسائل اللي بتساعد على النجاح، ولازم تكون العلاقات ما لهاش أهداف مخبأة أو غير معلنة. العلاقات لازم تكون واضحة ونقية ونزيهة. المفهوم الثامن الخاطئ هو ان احنا بنظن ان النجاح مصدره التقدير، وده مفهوم خاطئ آخر، لأنه مش دايما الناس بتقدرنا على حق، ومش دايما الناس بتقولنا كلام حلو بنكون احنا فعلا نستحقه، ومش دايما بيكونوا يقصدوه. مش معنى ان انت تقدرت من الناس ان انت ناجح. النجاح هو ان انت تكون بتتصرف تصرفات وبتشتغل على شخصيتك عشان تنتج هذه التصرفات، فتقدر من الله اولا، وتقدر من نفسك ثانيا، ثم تقدر من الناس. احترامك لنفسك يجب ان يسبق احترام الاخرين لك. لو ما احترمتش نفسك مش مهم بعد كده احترام الناس. النقطة اللي بعد كده، مفهوم خاطئ أخير، إن إحنا بنظن النجاح مصدره الحدث، يأتي في أي لحظة، عشان كده بنحطه كأنه نقطة في جدول أعمال، رغم إنه جدول أعمالنا مفروض يكون مسخر للنجاح، مش النجاح مسخر لجدول أعمال. النجاح إحنا بنعمل جدول أعمال عشان ننجح، وده بيتوقف على إن أنا عايز أنجح في إيه، والهدف بتاعي متاخد من مين، إيه مصدر الهدف بتاعي، هل هو من الله ولا هو هدف شخصي، وهل هو من الناس، ايه المصدر بتاع، ايه الدافع بتاع الهدف بتاعي، ليه انا عايز اوصل للنقطة ديت، ايه الدافع بتاعي، هل دافعي ان انا اكون افضل واحد في الناس، او ان انا اضايق بعض الناس بنجاح بتاعي. النجاح احنا بنحط له جدول اعمال يبتدي من النهاردة عشان نوصل ليه، والنجاح هو ان انا انجح امام الله، ثم امام نفسي، ثم في الاخر امام الناس. دانيال احد انبياء العهد القديم، هذا الرجل اثبت انه النهاردة مهم زي ما قلنا في بداية الحلقة، وانه ما بالغش في وصف الماضي، وما تحصرش على الماضي، وما بالغش في تقدير المستقبل، وركز في اليوم بتاعه. الاشخاص المؤثرون يتخذون قرارات سليمة مبكرا ثم ينفذونها يوميا. دانيال خد قرار سليم مبكر، ووضع في قلبه ان لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. الموضوع بالنسبة له ما كانش مجرد أكل وشرب، لكن كان موضوع مبادئ، هو عايز يكرم إلهه وعايز يمشي على المبادئ اللي تعلمها من إلهه، مش عايز يسيبها، مش عايز يحيد عنها، مش فكرة يأكل إيه ويشرب إيه. خد قرار سليم بدري قوي مش متأخر، وابتدى ينفذه كل يوم. تاني حاجة عملها دانيال إنه خد قرار سليم رغم إنه تيارات البيئة المحيطة كانت عكس هذا القرار. الكتاب يقول انه دانيال رفض انه يخضع للمرسوم اللي عمله داريوس الملك، انه اي حد عايز يطلب اي طلبة يروح للملك، وما ينفعش حد يسجد لاي اله غير الملك، ومشي عكس التيار، زي ما المقولة المعروفة انه السمك الحي بيعوم ضد التيار. دانيال كان حي وسط شعب ميت، والكتاب بيقول انه كان كل يوم كان بيصلي لإلهه 3 مرات وكواه مفتوحة، شبابيكه مفتوحة، مش خايف من أي حاجة. قد يتعارض هذا القرار اللي خدته مبكرا النهاردة مع تيارات البيئة المحيطة، لكن أنا صامد قد إيه في تنفيذ هذا القرار، هو ده اللي بيدي النجاح. تالت حاجة، حدد سر نجاحك بحسب جدول أعمالك اليومي. أنت لازم تعمل جدول أعمال، جدول أعمال دوت يتوافق مع جدول أعمال الله. استبدل جدول أعمالك بجدول أعمال الله، هو ده سر النجاح. إذا كنت عايز تعمل حاجة بدافع بشري، استبدلها بحاجة ممكن تكون عكسها أو مختلفة عنها، بدافع إلهي مش بدافع بشري. أنت مدفوع بإيه؟ مين اللي بيحركك؟ مين اللي بيوجهك؟ خلي جدول أعمالك من الله مش منك. رابع حاجة، عندما تأتي الفرصة هيكون فات أوان التحضير ليها، زي ما قلنا في السابق. اللعيبة بتوع الكرة عشان خاطر يتمرنوا على ان هما يسددوا ضربات جزاء بيتمرنوا كتير جدا جدا عشان خاطر ينجحوا لما تيجي ضربة الجزاء لفريقهم. لو مش متمرن كويس مش هعرف يشوط الكرة كويس، مش هعرف يدخل جول، مش هعرف يحرز اهداف، مش هعرف ينجح. مش هينفع تغير حياتك الا لو غيرت اشياء تعملها يوميا. الحياة هي مجموعة من القرارات، والشخصية هي زي ما قلنا في حلقات سابقة هي عبارة عن عادات واتجاهات. مش هينفع
تتغير حياتي لما أغير أشياء يومية أنا بعملها عشان أنجح. آخر حاجة هختم بيها الحلقة النهاردة إنه القرارات بتساعدني على البدء والانضباط بيساعدني على الإنهاء. حلو قوي ناخد قرار كويس ومبكر، لكن لازم يكون في انضباط واستمرارية عشان أنهي الأمر. فأنا ببتدي الأمر وبنجح لما بنهيه، مش بنجح لما ببتدي. مش كده مهم جدا ان احنا نكون بنبتدي وبننهي وفي النص بننضبط. عايزي المستمع اوعى يكون في ذهنك مفهوم من المفاهيم الخاطئة ديت عن النجاح ويكون هو ده اللي بيرجعك. المفاهيم الخاطئة ديت بتقودك الى الفشل وليس الى النجاح، بتقودك الى الكسل وليس الى الاجتهاد. خد دانيال مثل وامشي ورا الحاجات اللي عملها دانيال. ابتدي بالنهاردة، النهاردة مهم جدا، النهاردة هو اللي بيصنع بكرة، والنهاردة كمان هو اللي صنع الماضي، لأن الماضي كان النهاردة والمستقبل هو النهاردة. شكرا ليك، الرب معك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الحب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: جئتم اليوم مبكرين.
8: نريد أن نسمع.
9: لم نكمل حديثنا المرة الماضية.
10: قطعنا الحديث وبترناه بطرا.
7: ها هو أبي قد جاء.
8: عم قاسم اسمع.
9: يا عم قاسم.
10: نحن لا نريد.
11: اسمعوا أنتم اسمعوا.
8: ها نحن نسمع.
11: أنتم لا تسمعون.
9: بل نسمع.
11: تسمعون ما تريدون أن تسمعوا. عندكم نظرية لا تريدون أن تحيدوا عنها وتحبون أن أوافقكم عليها.
10: لم نقصد ذلك يا عم قاسم.
7: فماذا قصدتم؟
10: نزول المسيح حدث قوي خارق، هو يوم القيامة، هذا ما قصدناه.
9: هل غضبت يا عم قاسم؟
8: آسفين، أعذر ثورتنا.
11: أعذركم طبعاً.
9: وتسامحنا؟
11: وأسامحكم، الموضوع ليس سهلاً.
10: لم نقصد أن نجرك إلى نظرية ما أو ندفعك نحو رأي معين.
11: أنتم لم تقصدوا ذلك ظاهرياً.
8: ظاهرياً؟
7: في داخلكم رغبة لذلك، هذا بدا في ثورتكم.
8: نأسف مرة ثانية.
11: لا لا لا داعي للأسف، قلت لكم إني أعذركم. كثيرون لا يرون في مجيء المسيح الثاني إلا عودته بقوة ومجد خارق في اليوم الأخير.
9: أنا فكرت في مجيئه وقت موت المؤمن، وبعد تفكير هادئ قبلته.
10: وأنا أيضا في انفعالي وقتها لم أعطيه وقتا كافيا من التفكير.
8: أنا قبلت الفكرتين، المجيء وقت موت المؤمن،
7: وإعداد المنازل لنا عنده،
8: ووقت دخوله القلب.
9: الآية التي تقول إن فتح أحد الباب يدخل إليه واضحة مباشرة.
7: الروح القدس الذي يرشد ويقوي ويعزي.
10: والنوع الثالث يا عم قاسم،
11: المجيء بالقوة في الملكوت في مواجهة الاضطرابات والضيقات. يأتي المسيح ليتمم ملكوته ويحقق قوته بعقاب الأشرار وهزيمتهم ودحرهم، كما جاء مثلا في متى 16 عدد 27 و28.
7: فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته.
9: قوم لا يذوقون الموت.
8: عند المجيء هناك من لا يذوقون الموت.
10: لعل لهذا معنى مجازيا.
7: بل حقيقي، في هذا المجيء قوم لا يذوقون الموت.
11: فهذا المجيء ليس مجيء النهاية.
9: فما هو؟

0: هذا المجيء يتم حيث تتكاثر الاضطرابات والمتاعب والمشاكل وتضغط على المؤمن. حينئذ يأتي المسيح بقوة ليهزم الظلم والاستبداد ويعيد الحق لأصحابه.
1: كثيرون يخلطون بين هذا المجيء وبين مجيء المسيح ثانية في انقضاء العالم، وهذا يقودهم إلى خطأ كبير في التفسير.
0: هذا مجيء يختلف عن مجيء النهاية.
1: مجيء النهاية هو المجيء الأخير
2: في يوم القيامة.
3: وهل هناك مجيء بعد ذلك؟
4: هذا هو المجيء المقصود،
0: وذكره المسيح بوضوح كما دونه متى البشير أصحاح 25 من عدد 31. اقرأ يا مريم.
1: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة والقديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده.
2: واضح أن ذلك هو يوم الحساب والدينونة العظيم
3: مدام جلس على كرسي المجد.
4: وماذا يقول أيضا؟
0: يتحدث عن حساب الأخيار والأشرار. أكملي يا مريم.
1: ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول للذين عن يمينه: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم.
2: هذه مكافأة الأبرار.
0: نعم. ثم يقول للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته.
3: وهذا هو عقاب الأشرار.
1: هذا صحيح، فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية.
4: هذا مشهد الحساب الأخير،
2: وهذا اليوم هو آخر الأيام
3: وأكثرها رعبا وفزعا.
0: قلنا إنه لا يمكن تحديد وقت المجيء الثاني أبدا.
1: قال المسيح عنه: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
4: فعلا علم الساعة عند ربي.
3: طبعا الله عنده علم الساعة.
2: الناس دائما تسأل عن الموعد للنهاية والساعة المحددة لها.
4: المسؤول ليس بأعلم من السائل.
1: المسيح صرح لتلاميذه بأنه ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطانه.
2: الشيء الأكيد أنها ستأتي فجأة في وقت لا ينتظره أحد.
3: مدام لا أحد يعرفها إلا الله، لا الناس ولا الملائكة، فإنها ستكون فجائية لا يمكن التنبؤ بموعدها.
0: قال المسيح أيضا لتلاميذه عنها: لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: الساعة تأتي بغتة، الله وحده يعلم والناس لا يعلمون.
1: لو أراد الله لأعلنها، من حكمته وقدرته أنه لم ولن يعلنها لأحد من الناس.
0: من رحمته ومحبته للإنسان أنه لم ولن يعلنها.
2: رحمته ومحبته أن يخفيها عنا.
3: لو عرفنا لاسترحنا.
0: معرفتها شأنها شأن معرفة كل ما هو خاف عنا عذاب لنا.
4: سبحان الله.
1: هذا حق يا حسام. لو عرفت أن شرا قد يحدث لك لو خرجت إلى الشارع، ماذا كنت تفعل؟
4: كنت أحبس نفسي هنا.
0: ولو عرفت أن خيرا قد يحدث لك بعد سنة أو سنوات، ماذا كنت تفعل؟
4: كنت أعيش قلقا متوترا لحين حدوث ما سيحدث.
2: إن عشت حتى يحدث، القلق قد يقتل.
3: عندكم حق، القلق والتوتر والخوف تقتل.
1: فالله يحمينا من ذلك باحتفاظه بعلم المستقبل لنفسه.
0: ثم إخفاء موعد مجيئه عنا تحقيق لفكره سبحانه وتعالى أن نستعد لذلك المجيء. لو تحدد لأحدث ارتباكا في حياة المؤمنين.
1: وإذا عرفنا أن موعد مجيئه الثاني بعيد، فسوف نتهاون ونكسل وينطفئ حماسنا وتخبو حيويتنا.
2: فمن الأفضل لنا أن يبقى الموعد مجهولا.
4: وهل ستختار؟
3: هو أفضل فعلا.
4: ما أن يخرج أحد بفرية وادعاء أنه قد وصل إلى تحديد موعد القيامة ثم تثبت الأيام كذبه حتى تحدث آثار خطيرة بعد ذلك.
3: أية آثار؟
4: يغرقون أنفسهم في الرذيلة والشر.
2: فعلا حدث ذلك في بعض بلاد آسيا مؤخرا، وباع الناس ممتلكاتهم وبيوتهم، ثم لما ظهر أن ذلك خداع وكذب
1: قتل ذلك المتنبئ الكذاب نفسه،
0: وقتل الناس أتباعه،
4: وأنفق الناس ما في حوزتهم من أموال سائلة في السكر والعربدة والشر.
3: وما الذي يجعل الناس قادرين على تحديد موعد أو ساعة القيامة؟
2: هناك حسابات يحسبونها وعلامات يتابعونها، يعرفون أنها سوف تحدث قبل حلول الساعة.
1: علامات تسبق مجيء المسيح الثاني وتشير إلى قرب حدوثه، ذكرها المسيح ورسله للناس،
4: وذكرها كثيرون من المفسرين أيضا. علامات يوم القيامة مثل ما كتبه الحافظ ابن كثير الدمشقي وابو الخير محمد بن عبد الرحمن شمس الدين السخاوي وغيرهم.
3: وما القصد من هذه العلامات؟
0: البعض يسعى ليعرف ما لا يعرف ويحدد ما لا يحدد.
3: ألم نقل إن الله وحده هو الذي يعرف الساعة؟
2: نعم، لكن الإنسان حيوان استطلاعي.
1: أنا لا أميل ولا أحب الخوض في تلك العلامات.
4: لماذا لا يا مريم؟
1: ما الفائدة منها؟
4: محاولة المعرفة.
0: أنا لا أتفق معك يا مريم في هذا.
1: وهل في بحث تلك العلامات قيمة وأهمية؟
0: نعم، لها أهمية.
2: أرى أهل الثقة يختلفان.
1: هذا ليس اختلافا، وجهات نظر.
0: قلنا إن الاختلاف ليس سوءا كله، الخلاف هو السيء.
1: فقل لي يا أبي، لماذا تجد في العلامات أهمية؟
4: نعم، قل لنا يا عم قاسم.
3: قل لنا ما قيمة الخوض في العلامات السابقة للقيامة.

0: لا نستطيع أن ننكر أن بعض هذه العلامات يظهر في عصرنا وتبدو أمام أعيننا.
1: في عصرنا؟ الآن؟
2: هذا صحيح، مثل ماذا؟
3: أشياء كثيرة.
0: قبل أن نخوض في ذلك دعوني أكمل. نحن نحتاج إلى إظهار هذه العلامات والبحث فيها حتى ننبه الغافلين أن الوقت يقترب، فيصحو النائم ويسعى لأن يتوب ويرجع إلى الله.
1: هذا سبب هام.
0: ويتقوى المؤمنون المضطهدون الذين يقاسون الظلم ويجاهدون في سبيل إيمانهم، ويدركون أن مجيء المسيح ونهاية آلامهم وشيك، فيصبرون ويحتملون ويصمدون.
2: وهذا سبب هام أيضا.
3: ألا يكفيك هذا يا مريم؟
4: يكفيني طبعا.
0: وهذه العلامات تؤكد صدق كلمة الله، مع أن الوحي لا يحتاج إلى تأكيد. المؤمن يؤمن بالله وبكلامه، لكن المرتابين يحتاجون إلى مثل هذه العلامات ليؤمنوا بصدق كلام الله.
4: هذا سبب كاف جدا.
1: فلنبدأ في بحث تلك العلامات ودراستها.
2: نعم لنبدأ.
0: أرى الوقت تأخر بنا.
3: المرة القادمة إذن.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: لماذا نبحث في علامات مجيء المسيح؟ لماذا نبحث في علامات مجيء المسيح؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
1: مطلوب صديق، مطلوب صديق جدع وفي ويسند لما تقع، مطلوب صديق لا بيخون ولا بيخون ومش في كل خناقة بنعيد علاقتنا من الأول، مطلوب صديق. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، ومعاكم مروه نصحي. دكتور مها صموئيل لوعظة مشهورة واسمها مشكلة العلاقة مع إله علاقاتي، وده تعبير واقعي جدا عن الله. الله خلق الإنسان علشان بيحبه وبيحب يتكلم معاه ودعاه ابنه، ولأننا على صورته وشبهه احنا كمان بنحتاج نعمل علاقات مع الناس اللي حواليه. فالشخص الواحد بيكون في علاقة أبوه مع أولاده وابنه مع أبويه، وله أصدقاء وإخوات ومعارف. باختصار ما نقدرش نعيش لوحدنا، الكتالوج بتاعنا اللي الله خلقنا عليه مليان علاقات، ومن العلاقات دي علاقة الصداقة. الله أخذ لنفسه أصدقاء من البشر وأشهرهم إبراهيم اللي الكتاب بيسميه خليل الله، يعني صديقه. ووصلت درجة الصداقة ما بين الله وإبراهيم إن الله يحكي لإبراهيم على فكره قبل ما يعمله واللي لسه هيعمله، زي ما موجود في تكوين 18. ويدخل إبراهيم مع الله في مناقشة ويحاول إنه يتشفى عن سدوم وعمورة علشان الرب ما يهلكهاش، ويقول للرب لو فيها 50 ما تهلكهاش، والرب يقول له لو فيها 50 أنا فعلا مش ههلكها عشان خاطر. وفضل إبراهيم يفاصل مع الرب شوية، طب لو فيها 40، طب 30، طب 20، طب 10 طيب. والرب في كل مرة يرد نفس الرد، لو فيها العدد ده من الناس والأبرار فعلا أنا فعلا مش ههلكها. ومتهيالي لو كان إبراهيم قال للرب عشان 5 أبرار ممكن الرب ما كانش يهلك سدوم وعمورة عشان خاطره فعلا. وموسى كمان كان صديق الله لدرجة الله انه كان لما بيتضايق من الشعب كان بيشتكي لموسى، زي ما نقرأ في سفر العدد اصحاح 14 وعدد 11، وبيقول حتى متى يهينني هذا الشعب وحتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات التي عملت في وسطهم. وهنا الرب بيعلن لموسى انه قد ايه صعبان عليه من الشعب. الكتاب المقدس ذكر أمثلة للصداقة ما بين البشر زي صداقة داود ويوناثان في صموئيل الأول وإصحاح 20. الصداقة ما بين الاثنين دول غريبة شوية، يوناثان ابن الملك شاول ملك إسرائيل، وداود الملك اللي الله مسحه عشان يملك مكان شاول، غريبة شوية. ويوناثان كان صديق حقيقي جدا لداود، الكتاب بيقول إن يوناثان أحب داود زي نفسه ونجاه من إيد شاول أبوه اللي كان عايز يقتله، وتحمل يوناثان غضب أبوه عليه لما عرف أنه أنقذ داود من إيده، لدرجة أن شاول وجه الرمح بتاعه تجاه ابنه يوناثان عشان يقتله. صداقة قوية ومتينة ما بتتأثرش بالظروف ولا بالمشكلات. كمان في نوع تاني من الصداقة زي دانيال وأصحابه. في سفر دانيال وفي أول إصحاح بيظهر لنا مشهد مأساوي جدا، الشعب بيتسبي وياخدوا زينة الشباب، ومنهم دانيال وثلاث أصحاب كمان، شدرخ وميشخ وعبدناغو. الكتاب لما بيتكلم عنهم تحس انه بيتكلم عن شخص واحد، بس كلهم متفقين وليهم نفس القرار حتى من غير ما يتناقشوا ويدخلوا في جدال مع بعض ويتفقوا عليه. بيحكي الكتاب مثلا ان دانيال قرر ان لا يتنجس باطياب الملك، جميل جدا. طب يا ترى رأي اصحابه ايه؟ اصحابه زيه بالظبط، لدرجة انه كان بيتكلم باسمهم، وفعلا الاربع اصحاب ما اكلوش من اطياب الملك، وبعد 10 أيام كان منظرهم وصحتهم أحسن من الناس اللي أكلت من الأطياب وتنكست. دانيال كان صديق جيد وتقي، أثر في أصحابه وشجعوا بعض علشان يعيشوا لله بأمان. في كمان أصحاب مؤثرين بس تأثيرهم مش كويس، سلبي، بيأذي الشخص ويدمر حياته وممكن يدمر ناس تانية معاه، زي رحبعام. رحبعام وأصحابه، ونلاقي الكلام ده موجود في ملوك الأول وإصحاح 12. رحبعام ده ابن الملك سليمان، لما مات سليمان هو اللي استلم الحكم مكانه، وجاله مجموعة من شعب إسرائيل وقالوا له أبوك سليمان كان شديد علينا قوي وقاسي، ما تخفف انت النير عننا وخليك لطيف معانا، راح بعام قال لهم سيبوني 3 ايام وبعدها نتكلم. بعت راح بعام لمشيرين ابوه اللي كان بيستشيرهم في كل كبيره وبصغيره وبيساعدوه في الحكم. قالوا له الشعب لو حبك هيكون ليك عبيد، خفف عنهم الحمل وهم هيحبوك وهيعملوا كل اللي انت عايزه. راح بعام قال طب ما اسال حد تاني، طب ايه المشكله ان انا اسال اصحابي اللي تربوا معايا. فعلا راح لاصحابه وقال لهم ايه رايكم في الحكايه دي، ارد على الشعب واقول له ايه؟ اصحابه قالوا له تخفف ايه وبتاع ايه، انت تزود عليهم الحمل اضعاف وما ترحمهمش. للاسف راح بعام ما سمعش لمشوره الحكماء بتوع سليمان، لكن سمع لمشوره اصحابه وقال للشعب انه هيبقى اقسى عليهم من سليمان ابوه. وللاسف ده ادى الى انقسام الشعب، يعني المملكه اللي داود كبرها وسليمان حافظ عليها وخلاها في ازدهار اتقسمت بسبب شويه اصحاب سيئين لرحبعام. كمان في صداقه تانية سيئه جدا جدا جدا، صداقه امنون ويوناداب صاحبه، ودي موجوده في صموئيل الثاني واصحاح 13. بنقرا في القصه ديت ان امنون ابن الملك داود اللي كان بيحب اخته سمار جدا، بس كان حب وحش، كان حب شهواني وشرير ومش عارف ازاي يختلي بيها. وفي اللحظه دي يجي دور صاحبه يوناداب اللي كان حكيم جدا بس حكمته كانت شريرة، أشار على أمنون إنه يعمل نفسه عيان ويطلب من أبوه إن أخته هي اللي تيجي تقعد معاه وتعمل له أكل. طبعا أبوه وافق، ولما جت سمار عمل الشر معاه، بعدها أذلها ذل شديد جدا وكرهها أكتر من محبته ليها واشتهاقه ليها كل الوقت اللي فات، وطردها وما كانش عايز يشوفها ولا يسمع صوتها تاني. طبعا ده مثال صعب جدا على الاصحاب اللي ممكن تاذي نفسها وتاذي كمان اقرب الناس ليها. ومن الامثله اللي شفناها نفهم الكتاب المقدس بيشجعنا اننا نصاحب الناس ونعمل علاقات، بس مش اي علاقات وخلاص، لازم ننقي الاصحاب دول لانهم بيأثروا فينا. زي ما بيقول سفر الامثال الحديد بالحديد يحدد والانسان يحدد وجه صاحبه، وده موجود في امثال 27 وعدد 17. وبيقول لنا الكتاب في سفر الأمثال برضو إن الحكاية مش بعدد الأصحاب، لكن بمين فيهم بيحبك بجد، زي ما موجود في سفر الأمثال بيقول إن مكسل الأصحاب بيخرب نفسه ولكن يوجد محب ألزق من الآخر. الله عايزنا نعمل علاقات، بس علاقات متوازنة ومختارة بعناية، لأن المعاشرات الردية بتفسد الأخلاق الجيدة. الله عايزك تتفاعل مع البشر اللي حواليك وتكون معهم علاقات، وعلاقات جيدة جدا كمان، لكن تنقي العلاقات اللي انت بتعملها لانه بيأثروا فيك زي ما انت كمان بتأثر فيهم. الله عايزك تتفاعل مع اللي حواليك علشان تنقل ليهم صورة الله الحية وصورة الله بشخصه وبجماله وبإبداعه وبلطفه كمان، مش عايزك تكون انت اللي بتتأثر بالعلاقات السلبية من العالم وتعيش فيها. اشجعك تراجع تاني وتفكر تاني في علاقاتك مع البشر وازاي بتتعامل معها، هل انت فعلا انسان بتأثر في اصدقائك بشكل ايجابي ولا هم اللي بيأثروا فيك بشكل سلبي. والى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مرضى مصحي.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او صحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

0: أفبالحقيقة قالد وأنا قد شخت؟ كل فرحة في العمر وليها وقتها، ولما تيجي الفرحة بعد ما يعدي وقتها بتبقى عاملة زي الأكل اللي فقد طعمه ونكهته. ده اللي ممكن تقوله قبل ما تسمع قصة النهاردة. ماجد شاب صعيدي ممتاز جدا، لما قرر انه يرتبط كان سنه مناسب وامكانياته كمان مناسبة. اتعرف بواحدة حلوة عجبته وراح مفتاحها في الموضوع، بعد ما سأل طبعا عليها واتطمن من ناحيتها. قالت له انا ما بفكرش في حد، لكن لما خلص تعليمي في الاول. كان فضلها سنتين، فمن كتر اعجابه بيها انتظرها سنتين كاملين. كان في وقتها مش بيتصل طبعا بيها خالص حسب ما اتفقوا مع بعض، لكنه كان بيسأل عن اخبارها من بعيد لبعيد. وبعد ما خلصت تعليمها على طول راح متقدم لها في البيت، بس للأسف كان رد أبوها:
1: يا ابني لسوء الحظ إن أختها الكبيرة اللي كانت مخطوبة من سنة فكت من أسبوع، وإحنا ما نقدرش نفتح الموضوع ده علشان أختها ما تتضايقش، فيعني لغاية ما ربنا كده يوفق أختها الكبيرة استنانا سنة.
0: ومرت السنة والأخت الكبيرة ما حصلش عندها شيء جديد، لكن حصل شيء مش كويس، مات الأب. وفي الصعيد لما الأب بيموت تبقى فيه فترة حداد كبيرة ما يكونش فيها أي أفراح لمدة سنة، وسنة ورا سنة طبعا ماجد أصيب باليأس، مش قادر يدور على حد تاني، مش بيحب غير البنت دي، لكنه أخيرا ارتبط بيها. وقبل فرحه بأسبوع قابلته بالصدفة، شفت فيه ملامح كده أثار فرحة قديمة مسحتها ومسختها السنين. قلت له مبروك، فرد عليا وقال لي:
2: بعد إيه؟
0: يمكن ده كان شعور سارة مرات أبونا إبراهيم بعد ما دخلت في السن اليأس اللي ما ينفعش تسمع فيه كلمة ماما من أي طفل. جي ربنا وقال لها السنة الجاية يكون ليكي نسل. ومرات كتيرة قوي بنسأل إيه هدف ربنا من الانتظار الطويل قبل ما يدينا العطية؟ إيه هدفه إن الفرحة تموت قبل ما تتولد، وإن بريق الحياة ينطفئ قبل ما يلمع؟ يمكن ما فيش إجابة واضحة عندنا، لكن الرد اللي لازم نقوله هنا: زمن ربنا مفهوش شيخوخة، ربنا يقدر وقت الشيخوخة يدي القدرة. فالشيخوخة الحقيقية مش سن، الشيخوخة دي حالة. ياما شباب شاب قبل الشيبة، وياما الشيوخ لسه في قلبهم شباب. واللي يرجع الزمن ويلمع الأمل ويدي القدرة مش ربنا لوحده، لكن الكتاب بيقول: بالإيمان أخذت سارة قدرة على إنشاء نسل. الناس اللي ربنا بيديه مش مجرد واحدة بتولد، لكنه إنشاء إلهي. البركة اللي بتيجي في دورها زي كل البركات ممكن ما تحسش بيها، لكن البركة اللي ممكن تتأخر وتيجي بعد وقتها ترجع صاحبها للزمن بتاعها. الزمن بيتحسب بالبركات اللي فيه، ولما توصل بركة الشباب في زمن الشيبة يبقى ما تصدقش الشيبة، صدق الشباب. بس إيه السر اللي ممكن يخلينا نصرف بركات زمان دلوقتي بأثر رجعي؟ الإجابة هي كلمة ربنا لينا وإيمانك بيها. وعلى كل حال الكلمة هي اللي بتنشئ فيك الإيمان اللي ربنا بيكافئه وقت ما بتوصلك البركة.

0: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

بيك وحلقة جديدة من جمالك في كلمة. لو كنت بتعاني من مرض السكر يبقى مهم جدا انك تعرفي ان الأطباء بيحرصوا قوي انه لازم تعملي كشف دوري على النظر، لانه مرض السكر بيأثر كتير قوي على البصر، والنتيجة لو انت اهملتي ده هو فقدان تدريجي في النظر لحد ما تفقدي بصرك تماما. وعلشان كده مهم انك تعملي الفحص الدوري ده على العين والشبكية علشان تتجنبي مرض الشبكية السكري، واللي طبعاً بتأدي في الآخر إنك مش بتشوفي خالص. النهاردة هكون بكلمك عن حاجة مهمة قوي، وهشجعك إنك تكوني بتعملي فحص يومي، وده مش على نظرك لكن على قلبك وفكرك، حماية إنك تتصابي بفقدان البصر. والبصر اللي أقصده هنا هو بصر الروح مش البصر الجسدي. أنا وإنتي بنعاني بمرض الخطية، والإهمال فيها بيسبب فقدان البصر الروحي. طب يعني إيه الكلام ده؟ ببساطة كده زي ما قال الرسول بولس في رسالة روميا أصحاح 7 وعدد 18-20، فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا. الشاهد بيقول كده بل الخطية التي تسكن فيا. بولس الرسول اللي احنا عارفينه قد إيه كان بيخدم ربنا هو نفسه بيقول الخطية ساكنة جوايا، بتخليني أعمل حاجات غلط، جسدي ضعيف وبيعمل خطية. وإبليس ذكي جداً بيخليك تعملي الأول الحاجة البسيطة، يعني الخطية الصغيرة بالنسبة لينا، لكن بالنسبة لربنا كل الخطايا واحدة. لكن مثلاً يقولك إيه، يعني مفيش داعي تبقى عندك أمانة جامدة في الشغل، أنت بتاخدي قد إيه من الشغل عشان تكوني أمينة قوي كده، تديني غيرك لما يعمل حاجة غلط مع إن أنت في عينك خشبة بينما في أخوك يعني قزة. يبقى في نميمة على حد، طول ما انت قاعدة مع صحباتك تبقي بتنمي على حد بحاجات مش كويسة وصفات سلبية علشان ما توقفيش وتقولي لا ده أنا غلط. إبليس بيضحك عليك بيخدعك. الحاجات البسيطة دي كتاب المقدس بيسميها الثعالب الصغيرة اللي لو سبتيها تدخل حياتك هتدمرها. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة، بالظبط زي الكشف الدوري لما يكون عندك مرض السكر. لما تسيبي نفسك في الأول هتلاقي نظرك ضعف سنة، تقولي مش مشكلة، بعدين سنة، تقولي يعني، بعدين سنة، تقولي أديني بشوف، بعد كده تكتشفي مرة واحدة إنك تبطلي تشوفي. عارفين إبليس بيعمل إيه لما بيخليكي تغلطي ويدخل فيكي الثعالب الصغيرة قبل ما تكتشفي الخطأ؟ بينيم الروح القدس اللي جواكي، يقولك ما هو كل الناس بتعمل كده، كل الناس بتنم، كل الناس يعني مش شغالة بأمانة كاملة، كل الناس بتدين لما حد بيغلط، وبالتدريج لحد ما تصابي بالعمى الروحي. يعني إيه العمى الروحي؟ يعني الحق قدامك واضح لكن أنت مش شايفاه، وعايشة زي ما أنت عايزة وحسب ملذاتك وبتغرقي في حياتك. ومهما الله شاور وقالك دي خطية دي خطية، أنت مش شايفة ده لأنك أنت عندك عمى روحي. خلي بالك ده ما كانش ممكن يحصل أبداً أبداً لو أنت كل يوم بتعملي فحص دوري. والفحص الدوري علشان تعمليه لازم تكوني كل يوم بتقري كلمته وبتصلي. لكن عايزة أقولك حاجة، الأمل لسه موجود لو أنت دلوقتي عندك العمى الروحي ده. يمكن الجسدي مفيش أمل خلاص، لكن إحنا في أمل. إلهك منتظرك ترجعي له وتعترفي بخطيتك، وهو بيقول كده إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. من فضلك صلي معايا دلوقتي، حط حياتك بين إيدين الله، قول يا رب ادخل حياتي، أملك عليها، كن أنت السيد علشان أعيش بالحياة اللي أنت عايزها. وما تنسيش أن الجسد ضعيف بمرض الخطية، وإنك معرضة في أي وقت لفقدان البصر الروحي. علشان كده مهم قوي أنك تعملي الفحص اليومي، وده بأنك كل يوم تقعدي قدام ربنا وتصلي وتقفي وقفة حقيقية وتقولي له يا رب نقني أنت، شاور أنت يا رب على أي شيء فيه حتى شبه شر أو سهوات، يعني حاجة بتقع مني وأنا مش باخد بالي منها. يا رب أنت أحميني، خليك أنت يا رب جنبي. كمان ما تنسيش تقري كلمته، لأن كلمته دي العدسة اللي ممكن تقوي نظرك الضعيف، واللي بيها بتشوفي السهوات والخطايا اللي تبدو بالنسبة لك بسيطة لكنها بالنسبة لربنا هي خطايا زيها زي أي خطايا تانية. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، وهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهوية والموت.
2: لو انت شاب وبتدور على عروسه وعايز تلاقي العروسه المناسبه، اشتري مني. هقول لك الخلاصه: روح لمامتك، روح لخالتك، لواحده من طنطاتك او جيرانك، يساعدوك تلاقي العروسه المناسبه. طب لو الجوازه ما عجبتكش والامور ما كانتش احسن حاجه، يبقى روح لحد من اصحابك هيساعدك تلاقي عروسه. يمكن يلاقي لك اخته، اخت مراته، حد من قرايبه، بنت عمه. المهم ما تبقاش لوحدك، احسن تتدبس في جوازه كده ولا كده وتبقى زي واحد صاحبي انت ما تعرفوش. انما بقى لو عايز الاصح والاحسن، يبقى انزل دور بنفسك، عيش حياتك، شوف ناس جديده كل يوم، واكيد هتلاقي البنت المناسبة ليك. هتلاقي الطويلة والقصيرة، المهتمة بنفسها، المثقفة، واللي واخدة الدنيا كمان جد. اشتري مني. جوازتك مش حاجة سهلة، ابذل مجهود شوية علشان تلاقي العروسة المناسبة. اتقل تاخد حاجة نظيفة.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا في حلقة جديدة من حلقات برنامجك كلام من القلب. كل واحد فينا من المؤكد في مرات كتير بيعدي في أوقات صعبة وبيبقى محتاج يصلي، بس مرات كتير بنيجي نصلي الكلمات بتوه من على شفايفنا. يمكن مرات بنتلخبط ونقول هو ربنا هيسمعنا بجد، أو نقول إيه اللي ضمننا إن إحنا لو صلينا ربنا هيستجيب، أو يمكن نقول لما ربنا أصلا هو اللي سامح بالأزمة هنروح نشتكي مين لمين. حاجات كتير جدا بتتداخل جوانا. عشان كده النهاردة كلمة ربنا هتعلمنا سكة الصلاة وقت الأزمة، إزاي نصلي صلاة واثقة، صلاة مطمنة وإحنا في حالة أزمة. عشان كده خلونا نقرأ مع بعض أو نسمع مع بعض الكلمات اللي جت في إنجيل مرقس أصح 14 من آية 27 لغاية آية 42.
1: وقال لهم يسوع: إن كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب أني أضرب الراعي فتتبدد الفراق، ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. فقال له بطرس: وإن شك الجميع فأنا لا أشك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. فقال بأكثر تشديد: ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. وهكذا قال أيضا الجميع. وجاءوا إلى ضيعة اسمها جثيماني، فقال لتلاميذه: اجلسوا ها هنا حتى أصلي. ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وابتدأ يدهش ويكتئب. فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا هنا واسهروا. ثم تقدم قليلا وخر على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن. وقال: يا أبا الآب، كل شيء مستطاع لك، فأجز عني هذه الكأس، ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. ثم جاء ووجدهم نياما، فقال لبطرس: يا سمعان، أنت نائم؟ أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. ومضى أيضا وصلى قائلا ذلك الكلام بعينه. ثم رجع ووجدهم أيضا نياما، إذ كانت أعينهم ثقيلة فلم يعلموا بماذا يجيبونه. ثم جاء ثالثة وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا، يكفي، قد أتت الساعة، هو ذا ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة، قوموا لنذهب، هو ذا الذي يسلمني قد اقترب.
0: ورجعنا عزيزي المستمع مرة تاني علشان نشوف ايه شكل الصلاة الوثقة اللي ممكن اصليها وقت الأزمة. عشان كده الآيتين بالتحديد من اول آية 35 وآية 36 بيورونا نموذج رائع جدا لشخص بيصلي في وقت الأزمة. الشخص ده كان هو السيد المسيح. طبعا في البداية لازم نقول انه الموقف كله كان في حالة من الضغط الغير عادي، 33 سنة تقريبا وبعض شهور زي ما المؤرخين بيقولوا أضاهم السيد المسيح في حياة كاملة مرضية قدام الله الآب. وفي نهاية 33 سنة وتلت جات الساعة اللي هو أصلا تجسد من السماء في بطن المطوابع القديسة العذراء مريم علشان خاطرها، ساعة الصليب أو حدث الصليب، الحدث الأبشع عبر التاريخ بكل المقاييس. الحدث اللي بيمثل أعظم ظلم تعرض ليه إنسان على وجه الأرض. طبعا الموضوع مليان ملابسات حوالين قصة الصليب، لكن هنركز كلامنا قبل ما نعرف إزاي المسيح صلى وسط الأزمة، هو إزاي المسيح أصلا يصلي؟ وده السؤال اللي هبتدي بيه الحلقة بتاعتي النهاردة معاك. وبعدين نرجع نقول بعد ما نفهم يعني إيه المسيح يصلي، هنرجع نقول صلى قال إيه، وإزاي حط صلاة نموذجية ليا وليك وقت أي أزمة تقدر تاخدها من بقه بالظبط وتقولها وراه زي ما قالها بالظبط. أولا إزاي المسيح يصلي؟ أنتوا بتقولوا إن المسيح هو الله، صح؟ طبعا احنا بنقول إن الله تجسد في المسيح، المسيح هو الله المتجسد إلى الأرض، هو الشخص اللي كان بيحمل في نفسه طبيعتين كاملتين مفيش بينهم انفصال، مفيش بينهم امتزاج، مفيش بينهم تغيير. لكن إزاي المسيح يصلي؟ لو هو الله، هو الله بيصلي لله، إزاي الله يصلي لنفسه؟ طبعا اللي بيفهم الموضوع بشكل سطحي هيتأكد إن الكلام ده فيه تناقض، والكلام ده مش منطقي، والكلام ده مش داخل دماغ بني آدم. لكن الموضوع بكل بساطة هيتفك بكل بساطة وبكل هدوء لما نعرف إن المسيح هنا كان بيصلي بصفته الإنسانية. يعني هو لأنه كان إنسان كامل بيجتاز كإنسان زي أي حد فينا في كل مشاعر الاضطراب والقلق والحزن والاكتئاب، كان محتاج كإنسان بيصلي. بيصلي لمين؟ بيصلي لله الآب، بيصلي للشخص الأزلي الأبدي اللي مكتوب عنه إنه هو كان في حضنه وما زال في حضنه من الأزل وإلى الأبد. هو كان محتاج يرفع صلاة كإنسان. اللي يأكد كلامي إن الصلاة دي اللي قالها السيد المسيح في إنجيل مرقس قبل الصليب أصح 14 آية 35 و36، الصلوة دي ذكرت في إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا، لكنها لا تذكر في إنجيل يوحنا. ليه؟ لأنه إنجيل يوحنا بيتكلم عن المسيح كابن الله، واللي بيتكلم عن المسيح كابن الله كذات الله كجوهر الله ما يذكرش إن المسيح يصلي قدام الموت بالشكل ده. يبقى بكل تأكيد هو كان بيصلي كإنسان، وده مش بيعكس أكتر من اتحاده الغير عادي بإنسانيتنا قدام الأزمة، كأنه بيتبنى موقفي وموقفك قدام الأزمة اللي أنا وإنت بنعدي فيها. عشان كده مثلا ما بيصليش في الصلاة دي لله الآب ويقول له إن أمكن فلتعبر عني الصليب، لكن بيبص على الصليب على اعتبار إنه ده حاجة خاصة به هو شخصيا مش بكل البشر، وبيسميها كأس ويقول إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، لأن كلمة كأس معناها نصيب، النصيب بتاعي، الصليب بتاعي، الأزمة بتاعتي. عشان كده ينفع أتبنى، ينفع أقتبس نفس الكلام وأقول لله برضو زيه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. ينفع تكون الكأس بتاعتي مرض أو فقر أو اضطهاد أو ضيق أو جوع أو خطر، وينفع تكون كأس المسيح صليب. معايا الفرق؟ إن أنا بشاور على الكأس بتاعتي وهو بيشاور على الكأس بتاعته، وهو حاطط لي صلاة أي كأس ينفع تتحط فيها، أي صلاة في قدام أي أزمة ينفع تتقال فيها. هو واقف أول الطابور بتاع الإنسانية كلها، هو واقف قدام الطابور اللي بيقول فيه إن الله الآب في الألم بتاعك لا هو غضبان منك ولا هو غايب عنك. تاني، لا هو غضبان منك ولا هو غايب عنك، هو حاضر بكل نعمته وبكل قدراته ورحمته في نفس الأزمة بدون ما يكون زعلان أو غضبان. هو حاضر علشان يخفف وجع الألم ويصالحك مع الألم اللي انت بتعدي فيه، ويخليك تختبر في وسط الألم رحمته وعنايته وإيديه اللي تسندك. ده عن السؤال الأول، السؤال اللي كنا بنقول إزاي المسيح اللي بيقول إنه هو الله بيصلي؟ بيصلي لمين؟ والله لا يصلي لنفسه، هو هنا كان بيصلي كإنسان يحمل طبيعة الإنسان الكامل اللي محتاج يصلي في كل الوقت وفي كل الأزمات. تعالوا بينا بعد الفاصل نسمع إيه شكل الصلاة اللي صلىها الرب يسوع المسيح في بستان جثيماني قبل الصليب بساعات قليلة. خليك معايا.

ورجعنا عزيزي المستمع علشان نسمع أجمل صلاة، أقصر صلاة، تلغراف سريع جدا تقدر تصليه وانت في أي مشكلة وفي أي أزمة، وانت بتفهم كل المعاني اللي جوه هذه الصلاة عشان توصلها لله الآب. المسيح قال له: يا أبا الآب، كل شيء مستطاع لك، فأجز عني هذه الكأس، ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. الصلوة دي قسمها واحد من الناس لأربع أقسام. قال أول قسم: نفسي نسمع صوته قد إيه مليان محبة، قد إيه مليان ود، وهو بيقول له: يا أبا الآب. لكن كمان نفسنا نسمع صوته قد إيه كان مليان ثقة ومليان جراءة وجسارة، وهو بيقول له: كل شيء مستطاع لك. لكن بعد كده تسمع نبرة جديدة فيها توسل، وهو بيقول له: فأجز عني هذه الكأس. لكن أخيرا نبرة مليانة تصديق وتسليم، وهو بيقول له: لكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. أربع أجزاء، أربع مفاتيح لصلاة الأزمة. المفتاح الأول الكلمة الحلوة الطيبة اللي مليانة حنية، اللي مليانة حب، اللي مليانة ود، بتاع اتنين عارفين بعض كويس قوي، اتنين عايشين مع بعض من فترة طويلة، اتنين لهم علاقة ودية حميمة لا تنقطع ببعضهم البعض: يا أبا الآب. بالمناسبة كلمة أبا اللي استخدمها السيد المسيح في الصلوة دي هي كلمة أرامية، ونزلت في كل اللغات بنفس اللفظ اللي قاله السيد المسيح بالأرامي: أبا. هي معناها أبي، فاذر، دادي، أبويا. لكن ليه كتاب أصر يذكرها زي ما هي كده: أبا الآب؟ يمكن لأنها أول كلمة أي إنسان على وجه الأرض بيتكلم أي لغة بينطقها بالفطرة، وهو بيفتح بقه ويقفله فتطلع كلمة أبا. هل لأنها الكلمة اللي بتعبر عن أعظم وأحلى وأجمل احتياج جوانا، إننا ما ننفعش نعيش من غيره، فاستخدم أبسط تعبير وهو بيطلع في شحنة غير عادية من الاحتياج والاشتياق إلى وجود الآب جنبيه، وهو بيقول له: يا أبا الآب. عزيزي المستمع، أول ما تدخل في الأزمة وقلبك يبتدي يضرب بعنف، أول ما أعصابك تبتدي تتشد وذهنك يبتدي يتحرك بسرعة شديدة عشان يدور على حل، غالبا مرات بتنسى إنك رغم كل اللي أنت بتعدي فيه من المخاطر والموج العالي اللي قدامك، إنك محط اهتمام ورعاية وعناية هذا الآب المحب. ارجع بدري قبل ما تدخل في الطلب، قبل ما تلح على الاحتياج بتاعك، قل له: أنت أبي، أنت أبويا، أنت اللي أنا استندت عليه من الرحم، أنت اللي أنا ما أقدرش أتحرك من غيره ولا حركة، أنت القلب اللي مفتوح طول الوقت عشان يسمع مش بس كلماتنا، لا، وصرخنا وأنتنا ووجعنا ودموعنا. أنت اللي عندك كل شيء عريان ومكشوف، مش عشان بتراقبنا، لكن مكتوب كده إنه كل شيء عريان ومكشوف لدى ذاك الذي معه أمرنا. أنا أمري معاك، أنا أجندة حياتي في إيدك، أنا مواعيد حياتي بتمشي تحت حكمتك. أنت أبا الآب، أنت أبي. الكلام ده يمكن البعض يعترض ويقول محدش يقدر يقول للآب أبا إلا المسيح، بس أنا كمان أعرف إن بولس الرسول قال لنا سر خطير جدا في رسالة روميا أصح 8، بيقول إن الله الآب أرسل روحه صارخا فينا نفس الصرخ اللي قالها المسيح: يا أبا الآب. وكأنه الآب هو اللي قابل كده، هو اللي عاوز كده، إنك تعرف إنه أبوك. الكلمة اللي عملت صدمة عند اليهودي التقليدي زمان لما الرب يسوع المسيح في موعظته الشهيرة على الجبل قال لهم: أبوكم وأباكم وأبيكم بكل التشكيل وبكل النحو وبكل العربي وبكل العبري وبكل اللغات، يا إخوانا ليس هو هذا الإله القوي القهار الجبار، هو الآب المتحنن، الآب العطاء، الآب الرحيم القدير الخير اللي ما عندوش أي تضارب في شخصيته ما بين رحمته وعدله. أبوك لما تدخل تصلي كان ينفع يقولهم روح الهيكل صلي، قال لهم ادخل إلى مخدعك، ادخل غرفة نومك واغلق بابك وصلي إلى أبيك. 17 مرة في 3 أصحاحات مركزين في موعظة المسيح على الجبل، الموعظة الشهيرة والأشهر في التاريخ، يصدم اليهودي التقليدي بكلمة أبوك. الله أبوك، متخيل؟ مش رئيس الجمهورية أبوك،
مش رئيس الوزراء أبوك، مش الملك أبوك، الله أبوك. إيه كم الحب ده؟ تعالى بدون ترتيب، تعالى بدون تحطير، تعالى اترمي في حضنه زي ما أنت. التاريخ بيذكر لنا أن إبراهام لينكولن الرئيس الأمريكي الأشهر، وكان راجل معروف جدا أنه راجل تقي بيحب ربنا، في مرة من المرات باب المكتب بتاعه اتفتح عليه الساعة 2 بالليل وهو قاعد بيشتغل وبيمضي أوراق مهمة جدا، وبص من الباب لقى ابنه الصغير اللي بالعافية كان بيطول أكرة الباب، لابس البيجامة بتاعته بتاعت النوم وسهران ومش عارف ينام وحافي القدمين، ودخل عند بابا بدون كلام، بص لقى بابا قاعد بيشتغل، طلب انه يقعد على رجل بابا، بابا قعده على رجله، فالولد قعد يقلد بابا، مسك قلم وقعد يشخبط في الورق المهم جدا بتاع الولايات المتحدة اللي كان تحت ايد بابا. واللحظة المؤرخ بيقول، او اللي حكى القصة دي بيقول، توقف إبراهام لينكولن عن منع ابنه انه يعمل كده، وبدأ يسيب كل شغله ويبص على الولد اللي ماسك الورق والقلم بيشخبط زيه بالظبط وبيحاول يقلده ومنهمك في اللي بيعمله، وقال جوه نفسه وكتب في مذكراته فيما بعد: قلت في نفسي وأنا أنظر لابني وهو بيشخبط في الورق: آه يا ابني لو تعرف على ركبتي من تجلس، آه يا ابني لو تعرف قلم من تمسك، آه يا ابني لو تعرف أوراق ماذا التي تعبث بها، إلا أنك لا تعرف عن كل هذا أي شيء أكثر من أنك تجلس على رجل أبوك. وأنا عايز أقول لك النهاردة، إحنا فعلا ما نعرفش ربنا ده قد إيه عظيم، لأننا كل ما نريد أن نعرفه وقت الأزمة أننا نجلس في محضره، يمكن نجلس على ركبتيه. هو قال كده: على ركبتين على الأيدي تحملون وعلى ركبتين تدللون، ويمكن على كتافه زي الطفل الصغير اللي بابا بيشيله على كتفه، الكتف اللي بيشيل رئاسة العالم، يشيل خروف على الكتفين. يا قد كده معزة، قد كده غلاوة، قد كده حاجة لما تدخل فيها تشعر كأنك خدت حمام دافي جدا بعد يوم مرهق من التعب والشغل والمجهود والمشقة. قل له: يا أبا الآب، ادخل للعمق ده، اعرف مين أبوك اللي هتتكلم معاه قبل ما تقول له إيه اللي انت عاوزه. خلونا بعد الفاصل نكمل كمان كلامنا وحوارنا ونشوف إيه صلاة المسيح في بستان جثيماني.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا عزيزي المستمع مرة تاني بعد الفاصل علشان نعرف ايه اللي تضمنته صلاة المسيح الوقت اللي فات اللي هو بيقدمها قدام الآب السماوي كإنسان في بستان جثيماني قبل الصليب بساعات قليلة. احنا شفنا قبل الفاصل يا أبا الآب، شفنا الود والحب والاحتياج إلى الضم وإلى الحضن والاشتياق لهذه العلاقة الرائعة الأزلية الأبدية. لكن مش بس المسيح ارتمى في أحضان الآب المحب، لكنه أيضا أعلن عن أن هذا الآب المحب هو أيضا الآب القدير، هو الآب اللي ما فيش حاجة ما يقدرش يعملها لنصرة ولصالح ابنه، فبيقول له كل شيء مستطاع لك، تقدر تعمل أي حاجة. عندنا في الأمثال العربي البسيطة البلدي بتاعتنا المثل المعروف اللي بيقول العين بصيرة والإيد قصيرة، وياما كتير كنا بنحاول نساعد الناس اللي بنحبهم لكن إيدينا ما طالتش، وياما كتير العجز البشري الطبيعي قدام مساندة حد محتاج كان عامل مشكلة أكبر من الاحتياج نفسه. أنا أفتكر أبويا مرة زمان وأنا رايح أعمل عملية حاول بأي طريقة يدخل غرفة العمليات عشان يبقى باصص علي أثناء العملية من كتر خوفه علي، لكن الدكتور منعه وقاله مش هينفع تدخل غرفة العمليات. وقف والدي بره غرفة العمليات بيبكي زي العيال الصغيرين لأنه كان خايف علي مش قادر يدخل. أعرف إن في أباء ولادهم بيسافروا مسافات بعيدة أو بيروح الجيش ويبقى عارف إن البلد في حالة حرب أو غيره وممكن يكون في مواجهات صعبة لكن ما يقدرش يروح مع ابنه الجيش. في أباء كتير بتحب ولادها جدا بس عند أمور معينة ما يقدرش يعمل حاجة. بس المسيح قال الأب ده غير كل الأباء، كل شيء مستطاع له. يقدر يدخل معاك الغرفة المغلقة، يقدر يروح معاك لجبهة القتال، يقدر يتحط معاك في موقف في أزمة مالية طاحنة ممكن تدمرك أو تسجنك. صدق أنه أبوك السماوي مش بس بيحبك جدا، لا وقدير جدا كمان. يمكن مرات كتير حصل لنا صدمة في قدرة الله، يمكن مرات كتير حصل لنا صدمة لأننا صلينا في أمور معينة والله تأخر في الاستجابة حسب موعدنا. طبعا الله مش بيتأخر، لكن بالنسبة لطلباتنا الوقت الاستجابة جت متأخرة. يمكن مرات كتير هناك علامات استفهام إذا كان الله غني وإذا كان الله قدير، وما ليه بيسمح بالألم وليه بيسمح بالتعب وبالمعاناة. لكن رغم أننا لا نجد إجابات شاملة لكل الأسئلة، لكن لابد أن ندرك أنه إن لم نرتمي في أحضان هذا الإله القدير فليس أمامنا سوى اليأس. التعبير ده حطه واحد من الكتاب الأجانب جيمس دوبسون بالتحديد في كتاب قديم اسمه موقف الله من أمور عسرة الفهم في فصل كامل، ابتدى الفصل الثالث من الكتاب وهو بيقول الله أو اليأس. مفيش حل أمامك إلا اليأس لو لم تكن تثق في قدرة الله الغير عادية. الشيطان يقولك كل اللي بيتصاب بكانسر بيموت، قول له بس الله يستطيع أن يكون شافي في هذا الأمر في هذا المرض. الشيطان يقول لك كل اللي بيوصل للحالة المادية التعيسة اللي انت فيها بيدخل السجن، قول له بس الله يستطيع أن يعوض وأن يأتي بالخير من حيث لا أعرف. أنا عايزك النهاردة تعمل إعلان في حياتك عن قدرة الله في نفس المنطقة اللي انت بتنهار فيها. لو انت منهار بسبب المرض قول أن الله إلهي هو الرب الشافي. لو انت منهار بسبب ضيق مادي اعلن عن الله الإله الغني. لو انت منهار بسبب العلاقات قول ان الله هو الإله القدير الذي يستطيع ان يتدخل عشان يرجع العلاقات المكسورة او يشفي العلاقات المريضة. النهاردة المسيح بيقول لي ويقول لك اوعى تخفف من ايمانك، اوعى تساوم او تفاصل على ثقتك، تمسك بهذا الإقرار، لا تطرحوا ثقتكم لأن لها مجازات عظيمة. اوعى ترمي إيمانك فيا. الله بيقول لك كده النهاردة، أنا عملت معاك كتير، أنت لو رجعت لزمان وافتكرت أنت ابتديت إزاي وأنت النهاردة هنا بفضل مين وبقدرات مين، تتأكد أن كمان باقي المشوار معمول حسابه زي ما كان معمول حساب اللي فات. الجزء الثاني في الصلاة عزيزي المستمع اللي بيقودنا فيه المسيح شخصيا في وقت الأزمة النهاردة، اوعى تطرح إيمانك. المسيح بيقول طوبى لمن لا يعثر فيا، يا بخت اللي يفضل محافظ على إيمان قوي رغم الموج العاتي، يا بخت اللي يفضل واقف على صخرة الإيمان العظيمة رغم الاهتزازات والانهيارات اللي بتحصل في كل حتة حواليه. يا بخت اللي صوته عالي قدام كل الظروف وبيضحك وبيضحك على الدهر الآتي وبيرفع إيده وبيشاور على الآب السماوي المحب القدير. بعد الفاصل هنشوف كمان الطلبتين أو الجزئين التانيين في نفس الطلبة. خليك معانا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل علشان نكمل ايه صلاة المسيح وقت الأزمة. صلاة المسيح اللي بدأت بالمحبة في شخص الله الآب وبدأ بإعلان الثقة في قدرات الآب دخلت مباشرة على طول في الطلب. قبل ما أقولك الحتة دي لازم أقولك لو لم تمتلئ من محبة الله ولو لم تمتلئ من ثقتك في الله أي طلب هتطلبه هيبقى التركيز فيه على طلبك مش على الإله الذي يعطي الطلب، هيبقى تركيزك على الخوف مش على الله الذي يتدخل في الخوف. عشان كده النهاردة اتملي محبة من الله واتملي ثقة فيه واتملي ذكريات حلوة. قلب في الدفتر بتاعك قبل ما تدخل في الطلبة، قال له أجز عني هذه الكأس. ايه نوع الكأس اللي قدامك؟ ايه نوع الخوف اللي انت مش عاوز تكتاز فيه؟ ايه نوع المرض اللي انت بتصلي ان الرب يدي لك شفاء فيه؟ رب يسوع المسيح ما قالوش لا تعطيني ان اشرب، لكن قال له تعبير ارقى شوية، قال الاب اجز عني. يعني ايه اجز عني؟ يعني امسك الكاس بايدك وعديه من عليا. انا مش عاوز انا مشربش، انا عاوز الامر يجي من عندك انت. انا ممكن اهرب، انا ممكن اجري بعيد، انا ممكن اطلع من الازمه بطرق وبدايل كتير، بس انا عايزك انت اللي تاخد الكاس ده من قدامي وتبعده، انت اللي تتحرك في السكه دي بدالي. انا لا اتوكل على فهمي ولا اتوكل على معلوماتي، انا بتكل عليك بكل قلبي. وانت قلت كده، توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه او اعترف به acknowledge him وهو يقوم طرقك. قوم الطريق قدامي النهاردة واجز عني هذه الصعوبات النهاردة. لكن اخر حاجة في صلاة المسيح قالها له، قال له لكن ليكن لا ما اريد انا بل ما تريد انت. في التجارة ممكن تروح لواحد من التجار وتطلب سلعة معينة وبعدين يقول لك يا أستاذ السلعة موجودة بس في منتج أحدث وأفضل وجودته أعلى وبسعر أرخص، فلو تثق في التاجر هتشتري اللي التاجر قالك عليه، ولو لا تثق في التاجر هتشتري المنتج اللي انت رايح تشتريه زي ما هو. وهذه المفصلة اللي بيننا وبين الله الآب طول الوقت. لو بنثق في الله الآب هنمضيله على بياض ونقول له اللي انت عاوزه هو اللي هيبقى أحسن، ولو لا نثق في الله الآب هنمضي ونقول له مش عاوزين إلا الطلبة دي. ولأن الله الآب طول الوقت بيختار لنا أفضل البدائل، فالله الآب حتى لو ما سلمنالوش مرات لأنه شايف صالحنا بكرة وبعده ولأنه عارف أن الخطة هتستقيم باختيارات تاني، مرات الآب بيكتب الاختيار اللي هو عاوزه. فبدل ما يبقى تركيزك على الطلبة وعلى الكاس، ركز على الإيد اللي هتدي أو اللي هتشيل، اللي هتمنع أو اللي هتمنح. ركز على ابتسامة وجهه اللي وهو بيعمل كل حاجة بيعملها بمنتهى الإتقان والدقة معاك. ما تخافش إنك تيجي في أسفل الورقة وتمضي أنا بشكرك لأنك بتختار الأفضل، أنا أقبل البدائل، بدائلك أفضل بكتير من اختياراتي حتى لو كانت عكس اختياراتي تماما، حتى لو كنت هتشربني نفس الكاس اللي أنا مش عاوز أشربها، حتى وإن كنت هتحطني في نفس الأزمة

0: إنه أعظم مسند تتسند عليه إنك تيجي قدام ربنا وتصلي. خد العبارات اللي قالها السيد المسيح واقتبسها منه في اللي جات في إنجيل مرقس أصح 14 آية 35 و36 وصلي بيهم زي ما هم. على فكرة الصلوة دي السيد المسيح كررها 3 مرات هي وكأنه عاوز يقولك كرر ورايا، اتعلم مني، قول ورايا الكلمات دي، قولها وانت فاهم انت بتقول ايه، وساعتها النتائج الرائعة اللي تحصل في حياتك لن يكون لها حدود. انا مبسوط اني كنت معاك الوقت اللي فات مرة تاني، وبشكر ربنا انه معانا وهيكلمك الوقت الجاي بكلمات عظيمة جدا. الى ان نلتقي في حلقة قادمة، لك مني اغلى تحية وكلام من القلب.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
1: الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، الذاهب ذهاباً بالبكاء حاملاً مبذر الزرع، مجيء يجيء بالترنم حاملاً حزمه. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله.

أهلا بيكم في فقرة زي القمر من برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، وحلقة النهاردة هشرح لكم فيها أنواع كريمات الأساس أو الفاونديشنز. في ثلاث أنواع أساسية لكريمات الأساس: الليكويد أو السائل، الكريم، والباودر. الليكويد بيتقسم نوعين: أويل بيز يعني داخل في تكوينه زيت، ووتر بيز يعني داخل في تكوينه مية ومفهوش زيت. الفاونديشن الكريم دايما بيبقى أويل بيز. نيجي لأنواع البشرة، المفروض لو أنا بشرتي دهنية أستعمل إيه؟ وفي رأيي البشرة الدهنية صعبة قوي في اختيار الفاونديشن. أنا شخصيا بشرتي دهنية وعدت وقت طويل عقبال ما عرفت إيه أحسن حاجة ليا. البشرة الدهنية المفروض تستعمل كريم أساس يبقى أويل فري يعني مفهوش زيوت، أو ووتر بيز زي ما قلنا قبل كده. ولو البشرة دهنية قوي ممكن تستعمل الباودر فاونديشن. طيب البشرة الجافة المفروض تستعمل إيه؟ مفروض تستعمل الكريم فاونديشن اللي يبقى أويل بيز، أو حتى الليكويد أو السائل برضو الأويل بيز، لأن البشرة الجافة بتبقى محتاجة ترطيب زيادة، والكلام ده بيبقى مكتوب على ظهر العبوة. فقبل ما اشتري المفروض أقرأ الفاونديشن بتاعي ده أويل بيز ولا ووتر بيز. أما البشرة العادية فما عندهاش مشكلة في الموضوع ده. الجزء اللي جاي هشرح لكم فيه إيه علاقة المرطب اللي أنا بستعمله قبل الفاونديشن بنوع الفاونديشن نفسه. استنوني بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنت بشرح لكم انواع الفاونديشن وازاي اختاره بناء على نوع بشرتي. دلوقتي عايز اشرح لكم ايه علاقه المرطب او البرايمر اللي بستعمله قبل الفاونديشن بنوع الفاونديشن وازاي اختيارهم هما الاثنين ليه علاقه ببعض. زي ما شرحت لكم في الحلقات اللي فاتت ان المرطب كمان بيتقسم لنوعين، ووتر بيز واويل بيز، وكمان الفاونديشن نوعين، ووتر بيز واويل بيز. لو انا هستعمل مرطب ووتر بيز ما ينفعش استعمل فوقيه فاونديشن يبقى اويل بيز، عشان زي ما انتوا عارفين اويل ووتر دونت ميكس، وعشان كده هتلاقي كريم الاساس ابقب وباظ وما قعدش معاكي طول اليوم. فالمفروض لو انا هستعمل مرطب ووتر بيز يبقى كمان الفاونديشن بتاعي ووتر بيز، لو هستعمل مرطب اويل بيز يبقى الفاونديشن بتاعي اويل بيز. لازم يكونوا هما الاثنين شبه بعض وداخل فيهم نفس التكوين او نفس البيز. عشان كده مهم قوي انك تركزي وانت بتختاري مرطب البشره المناسب لبشرتك والفاونديشن اللي يمشي معاه ويمشي مع نوع بشرتك. استنوني.

لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجاً قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جداً، أو تعرض منتجاً قديماً أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

50% للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

قيمة تفوق كل الكون. إذا أرى سماواتك، عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟ المزمور الثامن، الآيتان 3 و4. عندما ننظر إلى اتساع السماء ونتأمل في ملايين المجرات، فإن كرتنا الأرضية تبدو مجرد حبة غبار في وسط هذا الكون. أمام هذا الكون الفسيح نشعر بأننا صغار وغير مهمين، ضعفاء وعاجزون. ومع ذلك يؤكد لنا داود أن الله يهتم لأمرنا، فهو يهتم بنا. في الواقع نحن موضوع اهتمامه الخاص، فإن الله لا يقيس كل شيء بالأرقام أو الأبعاد، بل لديه وسيلة أخرى للقياس، والذي تبعا له، وكما قال لنا يسوع بنفسه، فإن كل إنسان واحد له قيمة تفوق كل الكون. نميل في كثير من الأحيان إلى تصوير أرضنا على أنها مركز الكون، لكن بحسب جميع الاحتمالات ليس الأمر كذلك. ومع ذلك تاريخيا تمثل الأرض شيئا أكثر أهمية، فهي تمثل المسرح الذي تم فيه تمثيل أعظم الأعمال الدرامية في الكون، وما زالت تمثل. حدث هذا على مسرح الأرض وفي مدينة أورشليم منذ 2000 سنة، حين تم عمل دراما الفداء. لقد أظهر الله للكون القيمة التي وضعها للنفوس البشرية. لقد قدم لفدائنا أغلى ما يحتويه كل الكون، دم حياة ابنه. لذلك يكتب بولس بشكل واضح قائلا: صرنا منظرا للعالم. رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس، الإصحاح 4 الآية 9. إن كلمة منظرا هنا جاءت في اللغة اليونانية بمعنى مسرح. على الرغم من أننا ضعفاء وغير مستحقين في أنفسنا، إلا أننا في مقاصد الله نحتل مركز مسرح الكون. أشكرك يا رب لأنك تهتم بنا، نحن أطفالك، أكثر من اهتمامك بالكون بأكمله الذي يحيط بنا.

0: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: سمعت أن الشيطان جرب السيد المسيح، ماذا كانت ظروف تلك التجربة؟
2: جرب الشيطان السيد المسيح بثلاث تجارب. أولها أنه اقترح عليه أن يحول الحجارة إلى خبز، وقد بدأت في الحديث الماضي أجاوب على هذا السؤال. في هذا البرنامج أتابع الإجابة فأقول: قد نسأل اليوم، ما المانع من إجابة اقتراح الشيطان بأن يحول المسيح الحجارة خبزاً ليسد جوعه؟ ما هي الخطية أو الخطايا التي قصد أن يولدها إبليس في قلب المسيح؟ لا يصح الجواب أن المسيح رفض الاقتراح لأنه صدر من الشيطان، لأن المسيح في جوابه لم يعترض على المصدر، بل اعترض على الاقتراح بغض النظر عن مصدره. نعرف نوعية التجارب التي ذكرت في هذا الحادث من أجوبة المسيح على اقتراحات إبليس، لأن المسيح أخذ أجوبته من الكتاب المقدس، وعلى الكتاب المقدس بنى أحكامه. فقد قال المسيح لإبليس: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. لما كانت كلمته الأولى جوابا مكتوب، أعلن المسيح لمجربه وللعالم أنه قدم ذاته للتجربة لا كصاحب سلطان، بل كبشر محض تحت القانون والطاعة، وكمقيد شأنه سائر البشر بأقوال الكتاب المقدس. وفي الوقت ذاته بين باستناده على أقوال الكتاب المقدس ما هو المرجع الحقيقي في أمور الدين. ومع أن المسيح أقدر الناس على إفحام المجرب بالحجج الفلسفية، أثبت بجوابه مكتوب أن قوة الاحتجاج الديني توجد فيما هو مكتوب في كتاب الله، لا فيما نستنتجه نحن بالفلسفة البشرية، لأن الكتاب المقدس هو سيف الروح الماضي ذو الحدين، الذي به وحده يقهر الإنسان الشيطان عدوه. كلام الله سيف الروح هو الذي به نغلب سهام الشرير. وقد استخدم المسيح السلاح المتاح لكل إنسان، وبهذا السلاح المتاح لك أيها المستمع تفوز على الشيطان وتجاربه. تمسك الشيطان بأن المسيح ابن الله لأن افتخاره يزيد كثيرا إن تغلب على ابن الله، ومع ذكائه الفائق نسي أن ابن الله لا يجوع ولا يأكل خبزا ولا يمكن أن يجرب. فصحح المسيح وهمه بأن بين له أنه يقابله ليس كابن الله بل كابن الإنسان. لم يهتم المسيح كثيرا في حياته بتذكير الناس أنه ابن الله، فبينما يشير إلى ذاته في الإنجيل كابن الله أقل من 10 مرات، يشير نحو 50 مرة إلى أنه ابن الإنسان. فلو أسندت طبيعته الإلهية طبيعته البشرية وقت التجربة، لكان ذلك اعترافا منه أن الطبيعة البشرية عاجزة عن الانتصار، ولما صحح القول أنه تجرب مثلنا ولا أن يكون مثالا للناس، فهو لا يفعل في ساعة التجربة ما لا يستطيع تابعوه أن يفعلوه، وهذا سبب كاف لعدم تحويله الحجارة إلى خبز، فضلا عن أنه يريد أن يذوق في نفسه معاناة الجوع الشديد، لأن هذا نصيب كثيرين من بني البشر.

0: هذه التجربة الأولى أن يحول المسيح الحجارة إلى خبز هي ذات الحيلة التي نجح إبليس بواسطتها لما استخدمها في إغواء حواء لتتذمر على الله ولتستقل عنه، لأنه حرمها من أن تأكل من شجرة معرفة الخير والشر. وقد استخدم الشيطان الحيلة نفسها في دفع بني إسرائيل ليتذمروا على الله ويستقلوا عنه بحجة الطعام والشراب، لكن المسيح أعلن أنه لا يتذمر على أبيه السماوي بسبب الجوع، لأن عنده كلمة الله وهي أهم جدا من الطعام الجسدي. والمسيح لا يستقل عن الآب في التدبير ولا يسعى للتخلص من الجوع إلا بأمره، وقد ظهرت أفكاره في هذا في وقت آخر لما قال: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني. لقد قصد إبليس بالتجربة الأولى أن يحول المسيح الحجارة إلى خبز أن يغري المسيح على الاهتمام أولا بخدمة نفسه، فإن أقنعه أن يفعل معجزته الأولى لمنفعته الشخصية يكون الشيطان قد نجح نجاحا عظيما، لأنه يعطل عمل المسيح الخلاصي، إذ يصير المسيح من الذين يعيشون لأنفسهم. لكن المسيح جعل هدف معجزاته كلها أن يخدم الآخرين حتى أعداءه، كما أنه شفى أذن ملخص عبد رئيس الكهنة الذي جاء ليلقي القبض عليه. لم يعمل المسيح معجزة واحدة لمنفعته الخاصة، وصدق قول الرسول: لأن المسيح أيضا لم يرضي نفسه، وصح فيه تعبير مبغضيه وهو على الصليب: خلص آخرين، أما نفسه فما يقدر أن يخلصها. فصار هذا المبدأ قانونيا لتابعيه الذين وضع لهم شرطا أوليا، هو أن ينكروا الذات. من أهم وصايا المسيح: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. في أقواله كما في أفعاله ضرب على الأنانية بقوة. انتصر المسيح على إبليس في أول تجربة جربه بها، ورفض أن يحول الحجارة إلى خبز ليشبع جوعه. انتصر عندما قال: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وهكذا تنتصر أنت أيها المستمع الكريم.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

0: 50 للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلبة عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: سفر دانيال فيه تشابهات مذهلة مع سفر الرؤية في العهد الجديد. الاتنين بيتنبأوا بالمستقبل. دانيال بيقول لنا كتير جدا عن ضد المسيح، الراجل اللي هيخدع العالم كله علشان يؤمن ان هو الله. النهاردة احنا هنتعلم حاجة عن زمن مسيرة حياته القصيرة كحاكم للعالم، قصيرة علشان يسوع هينهيها لما يجي. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: في آية تانية في صح 8 لما الكتاب المقدس بيقول بخصوص ضد المسيح، مكتوب: فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح، وهيخدع ناس كتير ويرمي الحق على الأرض. أول حاجة هيخرج من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها زي ما سفر دانيال بيقول لنا. تاني حاجة هيعمل عهد مع إسرائيل ويكسر العهد. الكلام ده موجود في دانيال 9. في دانيال 9 فيه إشارة عن رئيس هيجي ويعمل عهد مع إسرائيل لمدة أسبوع واحد. وفي الحقيقة لما تبص للآية هتعرف أنه أسبوع واحد من السنين، يعني 7 سنين. وضد المسيح هيكون عنده سلطة كبيرة جدا، لدرجة أنه لما يعمل العهد ده مع إسرائيل العالم أخيرا هيقول الشرق الأوسط، الغلاية دي اللي بنقرأ عنها طول الوقت في الأخبار، الشرق الأوسط استقر أخيرا. أخيرا في شوية قوة هناك في أوروبا وضد المسيح، طبعا مش هيكون ده اسمه، لكن الحاكم ده أخيرا بقى قادر أنه يرضي إسرائيل ويضغط على جيرانها أنهم يعيشوا في سلام. سلام كبير جدا هيحصل، لدرجة أنه ممكن خلال الفترة الزمنية دي يكون فيه فعلا هيكل مبني جنب قبة الصخرة، علشان لما تعدي 3.5 سنين ضد المسيح هيدخل فعلا الهيكل ده وهيعلن نفسه إله. أولا هيخرج من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها، يعمل عهد مع إسرائيل، هيكسره في نص فترة الضيقة، ويروح أورشليم ويدخل الهيكل ويقول أنا إلهكم. ثالثا هيتشفي بطريقة مدهشة من جرح قاتل. إحنا دلوقتي في النص، وهنفضل في نص سفر الرؤيا إصحاح 13 لباقي العظة. عشان كده افتح كتابك المقدس، أنت لازم تشوفه في عقلك وفي قلبك. هتلاحظ أنه مكتوب في آية 3: ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت، وجرحه المميت قد شفي، وتعجبت كل الأرض وراء الوحش. هيظهر وكأن ضد المسيح مات. دلوقتي ممكن تقول لي طيب الآية بتقول أنه ظهر وكأنه متصاب بجرح قاتل، تفتكر أنه مات فعلا؟ طيب فيه اللي بيؤمن أنه فعلا هيموت، وبيبنوا إيمانهم ده على أساس أنه في إصحاح 5 آية 6 من سفر الرؤيا بيستخدم نفس التعبير عن يسوع، لما يوحنا بيقول رأيت خروف قائم كأنه مذبوح. دي إشارة للمسيح، وإحنا عارفين أن يسوع مات فعلا، ده نفس التعبير. علشان كده في ناس بتؤمن أن ضد المسيح هيموت فعلا، في ناس تانية بتؤمن أن الشيطان ما يقدرش يقيم الناس من الموت إلا بإذن خاص ياخده من الله، عشان كده بيظهر كأنه مات ورجع للحياة تاني، وممكن يكون ده الرأي الصحيح. كل اللي نعرفه أن الناس هيبقوا متأكدين أنه مات، وأن الناس هيبقوا متأكدين أنه قام من بين الأموات، وكل الأرض هتتبع الوحش. فيه مبشر صديق ليا بيقول تخيل أن الرجل ده قوي جدا وحد قتله، وأنه موجود في تابوت في مبنى كبير مستدير في الشرق الأوسط، وألاف الناس واقفين وكل كاميرات التلفزيون عليه، وبعدين فجأة يتحرك جوه التابوت ويخرج منه وهو زاحف ويقول أنا المسيح بتاعكو. تقدر تتخيل أن كل الناس هيؤمنوا بيه؟ علشان كده الآية بتقول من هو مثل الوحش. احنا لازم نكمل مش كده؟ وسجدوا للتنين. التنين هو الشيطان، في إصحاح 12 بيكون اسمه التنين الأحمر علشان مليان بدم القديسين. وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش. الوحش بيمثل هنا كل رغبات الشيطان. دلوقتي تعالوا نحط الكتاب المقدس على جنب ونتخيل الكلام ده. دي كانت رغبة الشيطان على مر العصور، أنه يكرر كل حاجة عملها يسوع وياخد سجود العالم. عشان كده قال لي يسوع: انت عارف انك لو انحنيت وسجدت ليا انا هدي لك كل الممالك. الشيطان مشتاق انه يكون مسجود ليه، ودلوقتي في واحد مكانه الناس بتسجد له، ومن خلال السجود له هم كده بيسجدوا للشيطان التنين العظيم. لكن انا اقصد لو ظهر كأنه مات وقام تاني من الموت، ايه اللي مكتوب في اخر جزء في اي 4؟ من هو مثل الوحش؟ من يستطيع ان يحاربه؟ ازاي هتواجه شخص كان ميت ودلوقتي عايش؟ انا اقصد ازاي هتحاربه؟ والناس هيكونوا متحمسين جدا انهم يصدقوا، وعالمنا الروحي بيجهزهم لكده. انت عارف ان فكرة انا بحب الروحانية بس مش بحب الدين هو فعلا نوع من الدين السحري، ده نوع مخادع من الدين. والناس اللي ما عندهمش تمييز هيقولوا ببساطة ده الراجل بتاعنا. تقدر تسمع ده دلوقتي فعلا، هيقولوا طيب انت عارف ان يسوع قال ان هو المسيح، لكن كم واحد شاف يسوع؟ التلاميذ شافوه وبعدها بشوية ظهر لمئات من الناس زي ما قال لنا الكتاب المقدس، لكن مفيش حاجة زي كده. انا اقصد لو ده حصل على التلفزيون والناس كلهم شافوا اللي بيحصل، مين هيقدر يعرضه؟ وانت هتقدر تشوفه فعلا، الناس هيعملوا كده. دلوقتي خلينا نكون اسرع، هيستخدم الخوف علشان يحكم العالم. احنا هنقرأ شوية من الايات دي، ولو فهمتها جسمك هيقشعر، دي حاجة ما تتصدقش، لكن احنا مصدقينها علشان دي موجودة في كلمة الله، ونقدر فعلا نشوف ازاي ده ممكن يحصل. دي الحاجة المدهشة. اولا انا عايز اوضح كل الحاجات اللي اعطيت له، وبعدين هنتكلم عن مين اللي اعطاها له. آية 5 بتقول انه اعطي فم بيتكلم بكلام فيه تجديف وتكبر، وكان مسموح له يمارس السلطة لمدة 42 شهر. ليه 42 شهر؟ ده معناه مدة 3 سنين ونص، فهمت؟ يعلن نفسه إله وتعدي 3 سنين ونص قبل ما تخلص السبع سنين قبل مجيء المسيح، علشان كده هيكون مسموح له يمارس السلطة مدة 42 شهر. ففتح فمه يعني الوحش بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. في واحد قال انه اعطي فم، وفعلا كان عنده فم، وكان فم كبير جدا، وكان فم شرير جدا ومجدف، فم شتام، وكل اللي كان بيعمله انه كان بيجدف على الله. اخيرا الشيطان يطلع اللي جواه ويقدر يعمل كده. دلوقتي آية 7 بتقول واعطي ان يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. ده مش معناه بأي حال من الأحوال أنه عمل حرب ضد القديسين روحيا وغلبهم، لكنه قتلهم جسديا، عشان زي ما هنشوف بعد شوية لو مش عندك العلامة بتاعته فأنت ميت، ودي حاجة أكيد تحبس الأنفاس. هتلاحظ أنه مكتوب وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة، وفي النهاية الشيطان يحكم العالم، كل الناس هيتخدعوا فيه. هو الطريق، احنا لقينا المسيح بتاعنا، احنا لقينا الحل لمشاكل العالم المعقدة والبحث عن السلام، هو ده. والعالم هيصدقه والعالم هيسجد له. وبعدين مكتوب فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. أنا مش هعلق على الآية دي دلوقتي، لكن طبعا أنا هعلق عليها بعد شوية، علشان أنت ما تقدرش تتجنب حتة حلوة زي دي في وسط ضيقة زي دي، القديسين دول وتأثيرهم علينا. هتلاحظ أنه بيسيطر على العالم دينيا، كل الناس بيسجدوا له. الشيطان دلوقتي بيسيطر على العالم سياسيا، مفيش حد هيعمل حرب ضد القديسين. هو برضو بيسيطر على العالم اقتصاديا، هيستخدم الاقتصاد علشان يعمل كده، عشان كده الاقتصاد مهم جدا، دايما بيكون الاقتصاد مهم. المشكلة دايما بتكون في الاقتصاد، الأمور دايما بتلف حوالين الاقتصاد. دلوقتي في النقطة دي أنا لازم أقدم لك حاجة تانية. في آية 11 مكتوب ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف. وهكذا تقدر تقرأ دي لوحدك، لكن ده أكيد هيخلينا نندهش تاني، نندهش من جرأة الشيطان. فكر معايا، الله هو الثالوث ودلوقتي الشيطان عنده ثالوث. خلينا نوضح، الشيطان نفسه التنين هو ضد الله الآب، الوحش اللي كنا بنتكلم عنه في بداية الإصحاح هو ضد المسيح، الوحش اللي جاي بيقابل الروح القدس، هو بياخد العمل اللي بيعمله الروح القدس وبيعمل نفس الحاجة للوحش. ايه اللي بيعمله الروح القدس؟ الكتاب المقدس بيقول ان الروح القدس بيسكب. ليه؟ هو دايما بيمجد يسوع، بيخلي الناس ما يبصوش لنفسهم لكن دايما بيوجهنا ناحية يسوع. ده اللي بيعلمه لنا العهد الجديد، وده بالظبط اللي بيعمله الوحش ده. الوحش التاني ملتزم جدا، هو مش مهتم بشهرته على قد اهتمامه انه يخلي الناس تعبد الوحش الاول. ده اللي بتقوله الآية، هتلاحظ انه مكتوب ثم رأيت وحشا اخر طالعا من الارض وكان له قرنان شبه خروف وكان يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش الاول امامه ويجعل الارض والساكنين فيها يسجدون للوحش الاول الذي شفي جرحه المميت.
0: يا على اليوم ده اللي هيحصل على كوكب الأرض. أتخيل واحد مات على الأقل العالم هيصدق إنه مات، وبعدين يخرج من التابوت وهو بيزحف. ممكن يحصل في حضور كاميرات التلفزيون اللي بتعرض الحدث ده في كل أنحاء العالم. طبعا الناس هتسجد للوحش. أفتكر إننا هنا في سلسلة عن النبوة، وإحنا بنفكر في المستقبل خلينا نفتكر إن حياتنا في النهاية في إيدينا الله، لكن احنا بنتكلم للناس اللي عمرهم ما امنوا بالمسيح كمخلص. لو ما امنتش، لو سمحت امن بيه علشان هو الوحيد اللي يقدر يخلصك من الغضب اللي جاي. شكرا جدا على انضمامك لنا النهاردة، ونتمنى انك تكون معنا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز. احنا بنتمنى توصيل الكلمة المقدسة للعالم. النهاردة سمعنا جزء تاني من عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، بتفاصيل مذهلة. الكتاب المقدس بيتنبأ إزاي العالم هيحكمه ضد المسيح قبل مجيء يسوع. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن إزاي الحاكم الشرير ده هيلاقي ابن الله بيهزمه. شكرا على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الحلقة رقم 24، لأن الفم يتكلم بما يفيض به القلب. عسلام أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرب عنكم من الإنجيل، كلمة الله وكلمة المسيح أيضا لعطاها للناس. باش نقرب معاكم من رسالة الرسول بولس، وهو واحد من تلاميذ السيد المسيح أو رسل السيد المسيح، لكتبها للكنيسة في مدينة روما، ومن الإصحاح العاشر ومن الآية 9 حتى 10.

يقول: إنك إن اعترفت بفمك بيسوع ربا وآمنت في قلبك بأن الله أقامه من الأموات نلت الخلاص. الرسول بولس يتكلم على حاجتين مهمين برشا برشا عندنا احنا البشر، وهو الفم والقلب. الفم علاش؟ لخاطر الفم يوري شخصية الإنسان. كي تتكلم نعرفك أو يعرفك السامع أنك أنت إذا كان كنت مثقف، إذا كان كنت متعلم، إذا كان كانت أخلاقك باهية ولا لا، إذا كان كلامك موزون ولا لا، والآخرة. الفم كي الواحد يتكلم تعرف شوية على شخصية البشر هذا. والقلب يخرج النية اللي عندنا في احنا كبشر، اش نحبه فعلا في العمق متاعنا، اش نية الحاجة اللي نحبوها واش نية الحاجة اللي نكرهوها بالضبط. هذا الشخص الله نفسه في نفس الشيء. تكلم الله بكلمة اللي هي المسيح، وعرفنا شخصية الله، من هو الله. هل الله يحب ولا لا؟ هل الله يكره؟ هل الله يحب ينتقم من البشر؟ هل الله يحب ينعم على البشر، يخلص البشر، يحب يكون يرحم البشر؟ بكلمة الإنجيل، تقرا الإنجيل تعرف من هو الله، ذات الله، إيش يحب الله وإيش يكره الله، وكيف تحس بمحبة الله وتؤمن بالمسيح كرب ومخلص، وتؤمن أن المسيح مات من أجلك على الصليب، وبعد 3 أيام نوض الله من الموت والقبر تحل وطلع إلى السماء وين هو جاء منها. إذا كان تؤمن بالهشي أن المسيح مات من أجلك على الصليب وأنه قام من أجلك من الأموات وغلب الموت وهو أكبر عدو للإنسان، يوعد هنا الكتاب المقدس أنك ستنال الخلاص. الخلاص هو أن ذنوبك وخطايات كلها تمسحت، والعقاب متاع خطاياك وفسادنا وذنوبنا وخطايتنا الكل خذها المسيح وقت كان على الصليب. هذاك علاش أخوي المستمع والمشاهد، آمن بالرب يسوع المسيح كمخلص ويعدك أنك ستنال حياة أبدية. اسمع بقلبك مش كان بأذنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

عزيزي المستمع، أهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. معاك إيهاب ثروت. النهاردة هنتكلم عن حلقة بموضوع اليوم مهم أو النهاردة مهم، وزي إن المستقبل بيعتمد على النهاردة. الحقيقة إن إحنا بنبالغ في وصف مبارح، وبنبالغ في تقدير بكرة، وبنبخس النهاردة حقه، ما بنديش اليوم حقه. نتكلم على الماضي بمبالغة شديدة جدا، حتى وإن كان في نجاحات بنتكلم عنها بطريقة مبالغ فيها، وبنفتخر بحاجات اتعملت في الماضي وبتاخد مننا وقت وبتعطلنا عن ان احنا ناخد خطوة لقدام. وكمان بنبالغ في تقدير بكرة، يعني احنا بنبالغ في وصف مبارح وبنبالغ في تقدير بكرة، وكأن بكرة دوت صعب جدا ان احنا ننجح فيه وحاجة شبه مستحيلة، ومش بندي اليوم بتاعنا حقه، رغم ان احنا لو ادينا يومنا حقه بكرة هيتبني عليه وبكرة هيبقى افضل. في 9 مفاهيم خاطئة عن النجاح، 9 مفاهيم وردود أفعال خاطئة ناحية النجاح. لما بنشوف حد ناجح بتيجي في أذهاننا 9 مفاهيم الغلط ديت. أول واحد، إحنا بنظن إن النجاح مستحيل عشان كده بننتقده. لما بنشوف واحد ناجح بننتقده، بنحس النجاح ده حاجة صعبة، حاجة مستحيلة مش هتحصل. عشان كده لما حد بنشوفه رجل أعمال غني ابتدى من الصفر، بنبتدي نقول ده يمكن يكون سرق، ده يمكن يكون تجاوز، ده يمكن يكون عمل حاجة مش كويسة. لما نشوف حد ناجح في عمله بنقول ده يمكن بالوسطة. لما نشوف حد ناجح في خدمته بنقول ده ماشية معاه كده أو بالحظ. بنظن إن النجاح مستحيل، رغم إن النجاح مش مستحيل، نجاح ممكن لو اشتغلت عليه النهاردة، لو اشتغلت على النجاح من دلوقتي هعرف أوصل. مفهوم التاني الخاطئ، ان احنا بنظن ان النجاح اسطورة او غامض، عشان كده بندور عليه في حتت مجهولة وغريبة. النجاح مش غامض ومش اسطورة، نجاح ليه اسباب نقدر نمشي وراها ونقدر نعملها ونقدر نستخدمها عشان خاطر نوصل للنجاح. في ناس كتيرة جدا حلمت احلام وحققت الاحلام ديت من خلال خطوات اخدتها، بس المهم ابتدي ازاي وامشي مشوار ازاي وانهي ازاي. مهم جدا اعمل الثلاث حاجات دول. عشان كده النجاح عمره ما كان أسطورة، عمره ما كان غامض. في ناس كثيرة جدا بتصدق كذبة اسمها ان انا فاشل او ان انا هفشل. عايز اقول انه الفشل هو اللي أسطورة مش نجاح هو الأسطورة، لانه الفشل اوقات كثيرة بيقودني الى النجاح. مفهوم الثالث الخاطئ، انه النجاح مصدره الحظ، عشان كده احنا بنترقبه. قول الشخص ده محظوظ، قولك اديني إراد حظ ولا تدينيش 10 قريت شطارة، أمثلة زي كده. ودي حاجة شائعة بينا للأسف. النجاح مش مصدره الحظ أبدا، النجاح مصدره الجهد والتعب والشغل على نفسي والشغل على إمكانياتي وعلى تطوير شخصيتي. مفهوم الرابع الخاطئ عن النجاح هو إن إحنا فاهمين النجاح هو الإنجازات أو الأنشطة المتكررة، وده مفهوم خاطئ. أنا ممكن أنجح في إنجاز طلب مني، لكن ده ما ينفعش يتسمى نجاح مطلق. النجاح المطلق هو نجاح شخصي، نجاح شخصيتي، لأنه الشخصية الناجحة هي اللي بتنجح في الأمور اللي بتسند إليها، والشخصية الفاشلة هي اللي بتفشل. عشان كده مش بكتر الحاجات اللي بتتعمل ومش بكتر الأنشطة اللي بتتعمل بقدر اقيم الشخص ناجح ولا فاشل. نقطة الخامسة، المفهوم الخامس الخاطئ، بنظن ان النجاح مصدره فرصة عشان كده بننتظره. عمر ما النجاح كان سببه فرصة، بالعكس التحضير للفرصة هو اللي بيخليني اغتنم هذه الفرصة. مفيش حاجة اسمها فرصة حلوة جد، في حاجة اسمها تحضير لهذه الفرصة. انا بحضر للفرص قد ايه عشان اكون جاهز لما تيجي الفرصة اقدر اغتنمها. نقطة السادسة، مفهوم سادس خاطئ عن النجاح، ان النجاح مصدره القوة، عشان كده احنا كتير جدا بنبتدي نحاول نبقى اقوى من غيرنا في امور معينة والنفوذ ونهتم بده. النجاح عمره ما كان مصدره القوة والنفوذ. في ناس كتيرة جدا ما عندهمش مناصب وناجحين، وفي ناس كتيرة جدا ما مش اغنية بس ناجحين. كتاب مقدس بيقول لا تتعب كي تصير غنية، كف عن فطنتك. المسيح ما كانش غني والتلاميذ ما كانوش أغنياء. بولس الرسول بيقول كفقراء لا شيء لنا لكننا نغني كثيرين. عشان كده الغنى والقوة ما هماش مصادر النجاح. مفهوم سابع خاطئ، ان النجاح بنظن ان مصدره العلاقات، عشان كده بنقيم علاقات كتيرة من أجله. نعمل علاقة مع ده وده وده عشان
ياخد بايدينا او ينجحنا. العلاقات حاجة مهمة لكنها مش هي المصدر الرئيسي للنجاح، هي واحدة من الوسائل اللي بتساعد على النجاح، ولازم تكون العلاقات ما لهاش اهداف مخبأة او غير معلنة. العلاقات لازم تكون واضحة ونقية ونزيهة. المفهوم الثامن الخاطئ هو ان احنا بنظن ان النجاح مصدره التقدير، وده مفهوم خاطئ اخر، لانه مش دايما الناس بتقدرنا على حق، ومش دايما الناس بتقولنا كلام حلو بنكون احنا فعلا نستحقه، ومش دايما بيكونوا يقصدوه. مش معنى ان انت تقدرت من الناس ان انت ناجح. النجاح هو ان انت تكون بتتصرف تصرفات وبتشتغل على شخصيتك عشان تنتج هذه التصرفات، فتقدر من الله اولا، وتقدر من نفسك ثانيا، ثم تقدر من الناس. احترامك لنفسك يجب ان يسبق احترام الاخرين لك. لو ما احترمتش نفسك مش مهم بعد كده احترام الناس. نقطة اللي بعد كده، مفهوم خاطئ أخير، إن إحنا بنظن النجاح مصدره الحدث، يأتي في أي لحظة، عشان كده بنحطه كأنه نقطة في جدول أعمال، رغم إنه جدول أعمالنا مفروض يكون مسخر للنجاح، مش النجاح مسخر لجدول أعمال. النجاح إحنا بنعمل جدول أعمال عشان ننجح، وده بيتوقف على إن أنا عايز أنجح في إيه، والهدف بتاعي متاخد من مين، إيه مصدر الهدف بتاعي، هل هو من الله ولا هو هدف شخصي، وهل هو من الناس، ايه المصدر بتاع، ايه الدافع بتاع الهدف بتاعي، ليه انا عايز اوصل للنقطة ديت، ايه الدافع بتاعي، هل دافعي ان انا اكون افضل واحد في الناس، او ان انا اضايق بعض الناس بنجاح بتاعي. النجاح احنا بنحط له جدول اعمال يبتدي من النهاردة عشان نوصل ليه. النجاح هو ان انا انجح امام الله، ثم امام نفسي، ثم في الاخر امام الناس. دانيال احد انبياء العهد القديم، هذا الرجل اثبت انه النهاردة مهم زي ما قلنا في بداية الحلقة، وانه ما بالغش في وصف الماضي، وما تحصرش على الماضي، وما بالغش في تقدير المستقبل، وركز في اليوم بتاعه. الاشخاص المؤثرون يتخذون قرارات سليمة مبكرا ثم ينفذونها يوميا. دانيال خد قرار سليم مبكر، ووضع في قلبه ان لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. الموضوع بالنسبة له ما كانش مجرد أكل وشرب، لكن كان موضوع مبادئ، هو عايز يكرم إلهه وعايز يمشي على المبادئ اللي تعلمها من إلهه، ومش عايز يسيبها، مش عايز يحيد عنها، مش فكرة يأكل إيه ويشرب إيه. خد قرار سليم بدري قوي، مش متأخر، وابتدى ينفذه كل يوم. تاني حاجة عملها دانيال إنه خد قرار سليم رغم إنه تيارات البيئة المحيطة كانت عكس هذا القرار. الكتاب يقول انه دانيال رفض انه يخضع للمرسوم اللي عمله داريوس الملك، انه اي حد عايز يطلب اي طلبة يروح للملك، وما ينفعش حد يسجد لاي اله غير الملك، ومش عكس الطيار زي ما المقولة المعروفة انه السمك الحي بيعوم ضد الطيار. دانيال كان حي وسط شعب ميت، والكتاب بيقول انه كان كل يوم كان بيصلي لإلهه 3 مرات وكواه مفتوحة، شبابيكه مفتوحة، مش خايف من أي حاجة. قد يتعارض هذا القرار اللي خدته مبكرا النهاردة مع تيارات البيئة المحيطة، لكن أنا صامد قد إيه في تنفيذ هذا القرار، هو ده اللي بيدي النجاح. تالت حاجة، حدد سر نجاحك بحسب جدول أعمالك اليومي. أنت لازم تعمل جدول أعمال، جدول أعمال دوت يتوافق مع جدول أعمال الله. استبدل جدول أعمالك بجدول أعمال الله، هو ده سر النجاح. إذا كنت عايز تعمل حاجة بدافع بشري، استبدلها بحاجة ممكن تكون عكسها أو مختلفة عنها، بدافع إلهي مش بدافع بشري. أنت مدفوع بإيه؟ مين اللي بيحركك؟ مين اللي بيوجهك؟ خلي جدول أعمالك من الله مش منك. رابع حاجة، عندما تأتي الفرصة هيكون فات أوان التحضير ليها زي ما قلنا في السابق. اللعيبة بتوع الكرة عشان خاطر يتمرنوا على ان هما يسددوا ضربات جزاء بيتمرنوا كتير جدا جدا عشان خاطر ينجحوا لما تيجي ضربة الجزاء لفريقهم. لو مش متمرن كويس مش هيعرف يشوط الكرة كويس، مش هيعرف يدخل جول، مش هيعرف يحرز اهداف، مش هيعرف ينجح. مش هينفع تغير حياتك الا لو غيرت اشياء تعملها يوميا. الحياة هي مجموعة من القرارات، والشخصية هي زي ما قلنا في حلقات سابقة هي عبارة عن عادات واتجاهات. مش هينفع
تتغير حياتي إلا لما أغير أشياء يومية أنا بعملها عشان أنجح. آخر حاجة هختم بيها الحلقة النهاردة إنه القرارات بتساعدني على البدء والانضباط بيساعدني على الإنهاء. حلو قوي ناخد قرار كويس ومبكر، لكن لازم يكون في انضباط واستمرارية عشان أنهي الأمر. فأنا ببتدي الأمر وبنجح لما بنهيه، مش بنجح لما ببتدي. مش كده مهم جدا ان احنا نكون بنبتدي وبننهي وفي النص بننضبط. عايزي المستمع اوعى يكون في ذهنك مفهوم من المفاهيم الخاطئة ديت عن النجاح ويكون هو ده اللي بيرجعك. المفاهيم الخاطئة ديت بتقودك الى الفشل وليس الى النجاح، بتقودك الى الكسل وليس الى الاجتهاد. خد دانيال مثل وامشي ورا الحاجات اللي عملها دانيال. ابتدي بالنهاردة، النهاردة مهم جدا، النهاردة هو اللي بيصنع بكرة، والنهاردة كمان هو اللي صنع الماضي، لأن الماضي كان النهاردة والمستقبل هو النهاردة. شكرا ليك، الرب معك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
3: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال: من يمكن مساعدتي؟ إلى من يمكنني أنا مساعدتي؟ خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
4: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: جئتم اليوم مبكرين.
8: نريد أن نسمع.
9: لم نكمل حديثنا المرة الماضية.
10: قطعنا الحديث وبترناه بترا.
7: ها هو أبي قد جاء.
8: عم قاسم اسمع.
9: يا عم قاسم.
10: نحن لا نريد.
11: اسمعوا أنتم اسمعوا.
8: ها نحن نسمع.
11: أنتم لا تسمعون.
9: بل نسمع.
11: تسمعون ما تريدون أن تسمعوا. عندكم نظرية لا تريدون أن تحيدوا عنها وتحبون أن أوافقكم عليها.
10: لم نقصد ذلك يا عم قاسم.
7: فماذا قصدتم؟
10: نزول المسيح حدث قوي خارق، هو يوم القيامة، هذا ما قصدناه.
9: هل غضبت يا عم قاسم؟
8: آسفين، أعذر ثورتنا.
11: أعذركم طبعاً.
9: وتسامحنا؟
11: وأسامحكم، الموضوع ليس سهلاً.
10: لم نقصد أن نجرك إلى نظرية ما أو ندفعك نحو رأي معين.
11: أنتم لم تقصدوا ذلك ظاهرياً.
8: ظاهرياً؟
7: في داخلكم رغبة لذلك، هذا بدأ في ثورتكم.
8: نأسف مرة ثانية.
11: لا لا لا داعي للأسف، قلت لكم إني أعذركم. كثيرون لا يرون في مجيء المسيح الثاني إلا عودته بقوة ومجد خارق في اليوم الأخير.
9: أنا فكرت في مجيئه وقت موت المؤمن، وبعد تفكير هادئ قبلته.
10: وأنا أيضا في انفعالي وقتها لم أعطيه وقتا كافيا من التفكير.
8: أنا قبلت الفكرتين، المجيء وقت موت المؤمن،
7: وإعداد المنازل لنا عنده،
8: ووقت دخوله القلب.
9: الآية التي تقول إن فتح أحد الباب يدخل إليه واضحة مباشرة.
7: الروح القدس الذي يرشد ويقوي ويعزي.
10: والنوع الثالث يا عم قاسم،
11: المجيء بالقوة في الملكوت في مواجهة الاضطرابات والضيقات. يأتي المسيح ليتمم ملكوته ويحقق قوته بعقاب الأشرار وهزيمتهم ودحرهم، كما جاء مثلا في متى 16 عدد 27 و28.
7: فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته.
9: قوم لا يذوقون الموت.
8: عند المجيء هناك من لا يذوقون الموت.
10: لعل لهذا معنى مجازيا.
7: بل حقيقي، في هذا المجيء قوم لا يذوقون الموت.
11: فهذا المجيء ليس مجيء النهاية.
9: فما هو؟

0: هذا المجيء يتم حيث تتكاثر الاضطرابات والمتاعب والمشاكل وتضغط على المؤمن. حينئذ يأتي المسيح بقوة ليهزم الظلم والاستبداد ويعيد الحق لأصحابه.
1: كثيرون يخلطون بين هذا المجيء وبين مجيء المسيح ثانية في انقضاء العالم، وهذا يقودهم إلى خطأ كبير في التفسير.
0: هذا مجيء يختلف عن مجيء النهاية.
1: مجيء النهاية هو المجيء الأخير
2: في يوم القيامة.
3: وهل هناك مجيء بعد ذلك؟
4: هذا هو المجيء المقصود،
0: وذكره المسيح بوضوح كما دونه متى البشير أصحاح 25 من عدد 31. اقرأي يا مريم.
1: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة والقديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده.
2: واضح أن ذلك هو يوم الحساب والدينونة العظيم
3: مدام جلس على كرسي المجد.
4: وماذا يقول أيضا؟
0: يتحدث عن حساب الأخيار والأشرار. أكملي يا مريم.
1: ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول للذين عن يمينه: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم.
2: هذه مكافأة الأبرار.
0: نعم. ثم يقول للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته.
3: وهذا هو عقاب الأشرار.
1: هذا صحيح، فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية.
4: هذا مشهد الحساب الأخير،
2: وهذا اليوم هو آخر الأيام
3: وأكثرها رعبا وفزعا.
0: قلنا إنه لا يمكن تحديد وقت المجيء الثاني أبدا.
1: قال المسيح عنه: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
4: فعلا علم الساعة عند ربي.
3: طبعا الله عنده علم الساعة.
2: الناس دائما تسأل عن الموعد للنهاية والساعة المحددة لها.
4: المسؤول ليس بأعلم من السائل.
1: المسيح صرح لتلاميذه بأنه ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطانه.
2: الشيء الأكيد أنها ستأتي فجأة في وقت لا ينتظره أحد.
3: مدام لا أحد يعرفها إلا الله، لا الناس ولا الملائكة، فإنها ستكون فجائية لا يمكن التنبؤ بموعدها.
0: قال المسيح أيضا لتلاميذه عنها: لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: الساعة تأتي بغتة، الله وحده يعلم والناس لا يعلمون.
1: لو أراد الله لأعلنها، من حكمته وقدرته أنه لم ولن يعلنها لأحد من الناس.
0: من رحمته ومحبته للإنسان أنه لم ولن يعلنها.
2: رحمته ومحبته أن يخفيها عنا.
3: لو عرفنا لاسترحنا.
0: معرفتها شأنها شأن معرفة كل ما هو خاف عنا عذاب لنا.
4: سبحان الله.
1: هذا حق يا حسام. لو عرفت أن شرا قد يحدث لك لو خرجت إلى الشارع، ماذا كنت تفعل؟
4: كنت أحبس نفسي هنا.
0: ولو عرفت أن خيرا قد يحدث لك بعد سنة أو سنوات، ماذا كنت تفعل؟
4: كنت أعيش قلقا متوترا لحين حدوث ما سيحدث.
2: إن عشت حتى يحدث، القلق قد يقتل.
3: عندكم حق، القلق والتوتر والخوف تقتل.
1: فالله يحمينا من ذلك باحتفاظه بعلم المستقبل لنفسه.
0: ثم إخفاء موعد مجيئه عنا تحقيق لفكره سبحانه وتعالى أن نستعد لذلك المجيء. لو تحدد لأحدث ارتباكا في حياة المؤمنين.
1: وإذا عرفنا أن موعد مجيئه الثاني بعيد، فسوف نتهاون ونكسل وينطفئ حماسنا وتخبو حيويتنا.
2: فمن الأفضل لنا أن يبقى الموعد مجهولا.
4: وهل ستختار؟
3: هو أفضل فعلاً.

0: ما أن يخرج أحد بفارية وادعاء أنه قد وصل إلى تحديد موعد القيامة، ثم تثبت الأيام كذبه حتى تحدث آثار خطيرة بعد ذلك.
1: أية آثار؟
0: يغرقون أنفسهم في الرذيلة والشر.
2: فعلا حدث ذلك في بعض بلاد آسيا مؤخرا، وباع الناس ممتلكاتهم وبيوتهم، ثم لما ظهر أن ذلك خداع وكذب
1: قتل ذلك المتنبئ الكذاب نفسه،
3: وقتل الناس أتباعه،
0: وأنفق الناس ما في حوزتهم من أموال سائلة في السكر والعربدة والشر.
1: وما الذي يجعل الناس قادرين على تحديد موعد أو ساعة القيامة؟
2: هناك حسابات يحسبونها وعلامات يتابعونها، يعرفون أنها سوف تحدث قبل حلول الساعة.
1: علامات تسبق مجيء المسيح الثاني وتشير إلى قرب حدوثه، ذكرها المسيح ورسله للناس،
0: وذكرها كثيرون من المفسرين أيضا. علامات يوم القيامة مثل ما كتبه الحافظ ابن كثير الدمشقي وابو الخير محمد بن عبد الرحمن شمس الدين السخاوي وغيرهم.
1: وما القصد من هذه العلامات؟
3: البعض يسعى ليعرف ما لا يعرف ويحدد ما لا يحدد.
1: ألم نقل إن الله وحده هو الذي يعرف الساعة؟
2: نعم، لكن الإنسان حيوان استطلاعي.
1: أنا لا أميل ولا أحب الخوض في تلك العلامات.
0: لماذا لا يا مريم؟
1: ما الفائدة منها؟
0: محاولة المعرفة.
3: أنا لا أتفق معك يا مريم في هذا.
1: وهل في بحث تلك العلامات قيمة وأهمية؟
3: نعم، لها أهمية.
2: أرى أهل الثقة يختلفان.
1: هذا ليس اختلافا، وجهات نظر.
3: قلنا إن الاختلاف ليس سوءا كله، الخلاف هو السيء.
1: فقل لي يا أبي، لماذا تجد في العلامات أهمية؟
0: نعم، قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا ما قيمة الخوض في العلامات السابقة للقيامة.

0: لا نستطيع أن ننكر أن بعض هذه العلامات يظهر في عصرنا وتبدو أمام أعيننا.
1: في عصرنا الآن؟
2: هذا صحيح، مثل ماذا؟
3: أشياء كثيرة.
0: قبل أن نخوض في ذلك دعوني أكمل. نحن نحتاج إلى إظهار هذه العلامات والبحث فيها حتى ننبه الغافلين أن الوقت يقترب، فيصحو النائم ويسعى لأن يتوب ويرجع إلى الله.
1: هذا سبب هام.
0: ويتقوى المؤمنون المضطهدون الذين يقاسون الظلم ويجاهدون في سبيل إيمانهم، ويدركون أن مجيء المسيح ونهاية آلامهم وشيك، فيصبرون ويحتملون ويصمدون.
2: وهذا سبب هام أيضا.
3: ألا يكفيك هذا يا مريم؟
4: يكفيني طبعا.
0: وهذه العلامات تؤكد صدق كلمة الله، مع أن الوحي لا يحتاج إلى تأكيد. المؤمن يؤمن بالله وبكلامه، لكن المرتابين يحتاجون إلى مثل هذه العلامات ليؤمنوا بصدق كلام الله.
4: هذا سبب كاف جدا.
1: فلنبدأ في بحث تلك العلامات ودراستها.
2: نعم لنبدأ.
0: أرى الوقت تأخر بنا.
3: المرة القادمة إذن.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: لماذا نبحث في علامات مجيء المسيح؟ لماذا نبحث في علامات مجيء المسيح؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات، فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة، فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين إلى هنا أعاننا الرب.

انتظرونا بعد قليل برنامج معنا على الطريق للقس مايكل يوسف.

0: 16-14.
1: الحياة العظيمة في المسيحية تألفات دقيقة ورقيقة، كلمات وديعة لعظات بليغة، أعمال أمينة لا منجزات مبهرة. لذا تجنب الثعالب الصغيرة، فهي هفوات بسيطة، حماقات تافهة، شهوات أو سهوات عابرة لكنها مدمرة. فالحياة في المسيح عظيمة لأنها تآلفات دقيقة ورقيقة.

مطلوب صديق، مطلوب صديق جدع وفي ويسند لما تقع، مطلوب صديق لا بيخون ولا بيخون ومش في كل خناقة بنعيد علاقتنا من الأول، مطلوب صديق. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، ومعاكم مروه نصحي. دكتور مها صموئيل لوعظة مشهورة واسمها مشكلة العلاقة مع إله علاقاتي، وده تعبير واقعي جدا عن الله. الله خلق الإنسان علشان بيحبه وبيحب يتكلم معاه ودعاه ابنه، ولأننا على صورته وشبهه احنا كمان بنحتاج نعمل علاقات مع الناس اللي حواليه. فالشخص الواحد بيكون في علاقة أبوه مع أولاده وابنه مع أبويه، وله أصدقاء وإخوات ومعارف. باختصار ما نقدرش نعيش لوحدنا، الكتالوج بتاعنا اللي الله خلقنا عليه مليان علاقات، ومن العلاقات دي علاقة الصداقة. الله أخذ لنفسه أصدقاء من البشر، وأشهرهم إبراهيم اللي الكتاب بيسميه خليل الله يعني صديقه. ووصلت درجة الصداقة ما بين الله وإبراهيم إن الله يحكي لإبراهيم على فكره قبل ما يعمله واللي لسه هيعمله، زي ما موجود في تكوين 18. ويدخل إبراهيم مع الله في مناقشة ويحاول إنه يتشفى عن سدوم وعمورة علشان الرب ما يهلكهاش، ويقول للرب لو فيها 50 ما تهلكهاش، والرب يقول له لو فيها 50 أنا فعلا مش ههلكها عشان خاطر. وفضل إبراهيم يفاصل مع الرب شوية، طب لو فيها 40، طب 30، طب 20، طب 10 طيب. والرب في كل مرة يرد نفس الرد، لو فيها العدد ده من الناس والأبرار فعلا أنا فعلا مش ههلك. ومتهيالي لو كان إبراهيم قال للرب عشان 5 أبرار ممكن الرب ما كانش يهلك سدوم وعمورة عشان خاطره فعلا. وموسى كمان كان صديق الله لدرجة الله إنه كان لما بيتضايق من الشعب كان بيشتكي لموسى، زي ما نقرأ في سفر العدد إصحاح 14 وعدد 11، وبيقول حتى متى يهينني هذا الشعب، وحتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات التي عملت في وسطهم. وهنا الرب بيعلن لموسى إنه قد إيه صعبان عليه من الشعب. الكتاب المقدس ذكر أمثلة للصداقة ما بين البشر زي صداقة داود ويوناثان في صموئيل الأول وإصحاح 20. الصداقة ما بين الاثنين دول غريبة شوية، يوناثان ابن الملك شاول ملك إسرائيل، وداود الملك اللي الله مسحه عشان يملك مكان شاول، غريبة شوية. ويوناثان كان صديق حقيقي جدا لداود، الكتاب بيقول إن يوناثان أحب داود زي نفسه ونجاه من إيد شاول أبوه اللي كان عايز يقتله، وتحمل يوناثان غضب أبوه عليه لما عرف إنه أنقذ داود من إيده، لدرجة إن شاول وجه الرمح بتاعه تجاه ابنه يوناثان عشان يقتله. صداقة قوية ومتينة ما بتتأثرش بظروف ولا بالمشكلات. كمان في نوع تاني من الصداقة زي دانيال وأصحابه. في سفر دانيال وفي أول إصحاح بيظهر لنا مشهد مأساوي جدا، الشعب بيتسبي وياخدوا زينة الشباب، ومنهم دانيال وثلاث أصحاب كمان، شدرخ وميشخ وعبدناغو. الكتاب لما بيتكلم عنهم تحس إنه بيتكلم عن شخص واحد، بس كلهم متفقين وليهم نفس القرار حتى من غير ما يتناقشوا ويدخلوا في جدال مع بعض ويتفقوا عليه. بيحكي الكتاب مثلا ان دانيال قرر ان لا يتنجس باطياب الملك، جميل جدا. طب يا ترى راي اصحابه ايه؟ اصحابه زيه بالظبط، لدرجه انه كان بيتكلم باسمهم، وفعلا الاربع اصحاب ما اكلوش من اطياب الملك، وبعد 10 ايام كان منظرهم وصحتهم احسن من الناس اللي اكلت من الاطياب وتنجست. دانيال كان صديق جيد وتقي، أثر في أصحابه وشجعوا بعض علشان يعيشوا لله بأمان. في كمان أصحاب مؤثرين بس تأثيرهم مش كويس، سلبي، بيأذي الشخص ويدمر حياته وممكن يدمر ناس تانية معاه، زي رحبعام. رحبعام وأصحابه، ونلاقي الكلام ده موجود في ملوك الأول وإصحاح 12. رحبعام ده ابن الملك سليمان، لما مات سليمان هو اللي استلم الحكم مكانه، وجاله مجموعة من شعب إسرائيل وقالوا له أبوك سليمان كان شديد علينا قوي وقاسي، ما تخفف انت النير عننا وخليك لطيف معانا. رحبعام قال لهم سيبوني 3 أيام وبعدها نتكلم. بعت رحبعام لمشيرين أبوه اللي كان بيستشيرهم في كل كبيرة وبصغيرة وبيساعدوه في الحكم، قالوا له الشعب لو حبك هيكون ليك عبيد، خفف عنهم الحمل وهم هيحبوك وهيعملوا كل اللي انت عايزه. رحبعام قال طب ما اسأل حد تاني، طب ايه المشكلة ان انا اسأل اصحابي اللي تربوا معايا. فعلا راح لاصحابه وقال لهم ايه رأيكم في الحكاية دي، ارد على الشعب واقول له ايه؟
أصحابه قالوا له تخفف إيه وبتاع إيه، أنت تزود عليهم الحمل أضعاف وما ترحمهمش. للأسف راح بعان ما سمعش لمشورة الحكماء بتوع سليمان، لكن سمع لمشورة أصحابه وقال للشعب أنه هيبقى أقسى عليهم من سليمان أبوه. وللأسف ده أدى إلى انقسام الشعب، يعني المملكة اللي داود كبرها وسليمان حافظ عليها وخلاها في ازدهار اتقسمت بسبب شوية أصحاب سيئين لرحبعان. كمان في صداقة تانية سيئة جدا جدا جدا، صداقة أمنون ويوناداب صاحبه، ودي موجودة في صموئيل الثاني وإصحاح 13. بنقرأ في القصة ديت إن أمنون ابن الملك داود اللي كان بيحب أخته سمار جدا، بس كان حب وحش، كان حب شهواني وشرير ومش عارف إزاي يختلي بيها. وفي اللحظة دي يجي دور صاحبه يوناداب اللي كان حكيم جدا بس حكمته كانت شريرة، أشار على أمنون إنه يعمل نفسه عيان ويطلب من أبوه إن أخته هي اللي تيجي تقعد معاه وتعمل له أكل. طبعا أبوه وافق، ولما جت سمار عمل الشر معاها، بعدها أذلها ذل شديد جدا وكرهها أكتر من محبته ليها واشتهاؤه ليها كل الوقت اللي فات، وطردها وما كانش عايز يشوفها ولا يسمع صوتها تاني. طبعا ده مثال صعب جدا على الأصحاب اللي ممكن تأذي نفسها وتأذي كمان أقرب الناس ليها. ومن الأمثلة اللي شفناها نفهم الكتاب المقدس بيشجعنا أننا نصاحب الناس ونعمل علاقات، بس مش أي علاقات وخلاص، لازم ننقي الأصحاب دول لأنهم بيأثروا فينا، زي ما بيقول سفر الأمثال الحديد بالحديد يحدد والإنسان يحدد وجه صاحبه، وده موجود في أمثال 27 وعدد 17. وبيقول لنا الكتاب في سفر الأمثال برضو إن الحكاية مش بعدد الأصحاب، لكن بمين فيهم بيحبك بجد، زي ما موجود في سفر الأمثال بيقول إن مكسل الأصحاب بيخرب نفسه ولكن يوجد محب ألزق من الآخر. الله عايزنا نعمل علاقات، بس علاقات متوازنة ومختارة بعناية، لأن المعاشرات الردية بتفسد الأخلاق الجيدة. الله عايزك تتفاعل مع البشر اللي حواليك وتكون معهم علاقات، وعلاقات جيدة جدا كمان، لكن تنقي العلاقات اللي انت بتعملها لأنه بيأثروا فيك زي ما انت كمان بتأثر فيهم. الله عايزك تتفاعل مع اللي حواليك علشان تنقل ليهم صورة الله الحية وصورة الله بشخصه وبجماله وبإبداعه وبلطفه كمان، مش عايزك تكون انت اللي بتتأثر بالعلاقات السلبية من العالم وتعيش فيها. أشجعك تراجع تاني وتفكر تاني في علاقاتك مع البشر وازاي بتتعامل معها، هل انت فعلا انسان بتأثر في اصدقائك بشكل ايجابي ولا هم اللي بيأثروا فيك بشكل سلبي. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مرضى مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بص، ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق، دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاك وتقول لك لتاكل مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تبنوا ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: البرنامج الإذاعي جمالك في كلمة.

أهلا بيك وحلقة جديدة من جمالك في كلمة. لو كنت بتعاني من مرض السكر يبقى مهم جدا أنك تعرفي أن الأطباء بيحرصوا قوي أنه لازم تعملي كشف دوري على النظر، لأنه مرض السكر بيأثر كتير قوي على البصر، والنتيجة لو أنت أهملتي ده هو فقدان تدريجي في النظر لحد ما تفقدي بصرك تماما. وعلشان كده مهم أنك تعملي الفحص الدوري ده على العين والشبكية علشان تتجنبي مرض الشبكية السكر، واللي طبعاً بتأدي في الآخر إنك مش بتشوفي خالص. النهاردة هكون بكلمك عن حاجة مهمة قوي، وهشجعك إنك تكوني بتعملي فحص يومي، وده مش على نظرك لكن على قلبك وفكرك، حماية إنك تتصابي بفقدان البصر. والبصر اللي أقصده هنا هو بصر الروح مش البصر الجسدي. أنا وإنتي بنعاني بمرض الخطية، والإهمال فيها بيسبب فقدان البصر الروحي. طب يعني إيه الكلام ده؟ ببساطة كده زي ما قال الرسول بولس في رسالة روميا أصحاح 7 وعدد 18 لـ20، فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريد إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا. الشاهد بيقول كده بل الخطية التي تسكن فيا. بولس الرسول اللي احنا عارفينه قد إيه كان بيخدم ربنا هو نفسه بيقول الخطية سكنة جوايا بتخليني أعمل حاجات غلط، جسدي ضعيف وبيعمل خطية. وإبليس ذكي جدا بيخليك تعملي الأول الحاجة البسيطة، يعني الخطية الصغيرة بالنسبة لينا، لكن بالنسبة لربنا كل الخطايا واحدة. لكن مثلا يقولك إيه، يعني مفيش داعي تبقى عندك أمانة جامدة في الشغل، أنت بتاخدي قد إيه من الشغل عشان تكوني أمينة قوي كده، تديني غيرك لما يعمل حاجة غلط مع إن أنت في عينك خشبة بينما في أخوك يعني قذى. يبقى في نميمة على حد، طول ما أنت قاعدة مع صحباتك تبقي بتنمي على حد بحاجات مش كويسة وصفات سلبية علشان ما توقفيش وتقولي لا ده أنا غلط. إبليس بيضحك عليك بيخدعك. الحاجات البسيطة دي كتاب المقدس بيسميها الثعالب الصغيرة اللي لو سبتيها تدخل حياتك هتدمرها. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة، بالظبط زي الكشف الدوري لما يكون عندك مرض السكر. لما تسيبي نفسك في الأول هتلاقي نظرك ضعف سنة، تقولي مش مشكلة، بعدين سنة، تقولي يعني، بعدين سنة، تقولي أديني بشوف، بعد كده تكتشفي مرة واحدة إنك تبطلي تشوفي. عارفين إبليس بيعمل إيه لما بيخليكي تغلطي ويدخل فيكي الثعالب الصغيرة قبل ما تكتشفي الخطأ؟ بينيم الروح القدس اللي جواكي، يقولك ما كل الناس بتعمل كده، كل الناس بتنم، كل الناس يعني مش شغالة بأمانة كاملة، كل الناس بتدين لما حد بيغلط، وبالتدريج لحد ما تصابي بالعمى الروحي. يعني إيه العمى الروحي؟ يعني الحق قدامك واضح لكن أنت مش شايفاه، وعايشة زي ما أنت عايزة وحسب ملذاتك وبتغرقي في حياتك، ومهما الله شاور وقالك دي خطية دي خطية، أنت مش شايفة ده لأنك أنت عندك عمى روحي. خلي بالك ده ما كانش ممكن يحصل أبداً أبداً لو أنت كل يوم بتعملي فحص دوري، والفحص الدوري علشان تعمليه لازم تكوني كل يوم بتقري كلمته وبتصلي. لكن عايزة أقولك حاجة، الأمل لسه موجود لو أنت دلوقتي عندك العمى الروحي ده. يمكن الجسدي مفيش أمل خلاص، لكن إحنا في أمل، إلهك منتظرك ترجعي له وتعترفي بخطيتك، وهو بيقول كده إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. من فضلك صلي معايا دلوقتي، حط حياتك بين إيدين الله، قول يا رب ادخل حياتي، أملك عليها، كن أنت السيد علشان أعيش بالحياة اللي أنت عايزها. وما تنسيش أن الجسد ضعيف بمرض الخطية، وإنك معرضة في أي وقت لفقدان البصر الروحي. علشان كده مهم قوي إنك تعملي الفحص اليومي، وده بإنك كل يوم تقعدي قدام ربنا وتصلي وتقفي وقفة حقيقية وتقولي له يا رب نقني أنت، شاور أنت يا رب على أي شيء في حتى شبه شر أو سهوات، يعني حاجة بتقع مني وأنا مش باخد بالي منها، يا رب أنت أحميني، خليك أنت يا رب جنبي. كمان ما تنسيش تقري كلمته، لأن كلمته دي العدسة اللي ممكن تقوي نظرك الضعيف، واللي بيها بتشوفي السهوات والخطايا اللي تبدو بالنسبة لك بسيطة لكنها بالنسبة لربنا هي خطايا زيها زي أي خطايا تانية. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، وهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

اهلا بيكم في فقره زي القمر من برنامج بنويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، وحلقه النهارده هشرح لكم فيها انواع كريمات الاساس او الفاونديشنز. في 3 انواع اساسيه لكريمات الاساس: الليكويد او السائل، الكريم، والباودر.

الليكويد بيتقسم نوعين، اويل بيز يعني داخل في تكوينه زيت، ووتر بيز يعني داخل في تكوينه مية ومفهوش زيت. الفاونديشن الكريم دايما بيبقى اويل بيز. نيجي لأنواع البشرة، المفروض لو أنا بشرتي دهنية أستعمل إيه؟ وفي رأيي البشرة الدهنية صعبة قوي في اختيار الفاونديشن. أنا شخصيا بشرتي دهنية وعدت وقت طويل عقبال ما عرفت إيه أحسن حاجة ليا. البشرة الدهنية المفروض تستعمل كريم أساس يبقى أويل فري، يعني مفهوش زيوت، أو ووتر بيز زي ما قلنا قبل كده. ولو البشرة دهنية قوي ممكن تستعمل الباودر فاونديشن. طيب البشرة الجافة المفروض تستعمل إيه؟ مفروض تستعمل الكريم فاونديشن اللي يبقى أويل بيز، أو حتى الليكويد أو السائل برضو الأويل بيز، لأن البشرة الجافة بتبقى محتاجة ترطيب زيادة، والكلام ده بيبقى مكتوب على ظهر العبوة. فقبل ما اشتري المفروض أقرأ الفاونديشن بتاعي ده أويل بيز ولا ووتر بيز. أما البشرة العادية فما عندهاش مشكلة في الموضوع ده. الجزء اللي جاي هشرح لكم فيه إيه علاقة المرطب اللي أنا بستعمله قبل الفاونديشن بنوع الفاونديشن نفسه. استنوني بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنت بشرح لكم انواع الفاونديشن وازاي اختاره بناء على نوع بشرتي. دلوقتي عايز اشرح لكم ايه علاقه المرطب او البرايمر اللي بستعمله قبل الفاونديشن بنوع الفاونديشن وازاي اختيارهم هما الاثنين ليه علاقه ببعض. زي ما شرحت لكم في الحلقات اللي فاتت ان المرطب كمان بيتقسم لنوعين، ووتر بيز واويل بيز، وكمان الفاونديشن نوعين، ووتر بيز واويل بيز. لو انا هستعمل مرطب ووتر بيز ما ينفعش استعمل فوقيه فاونديشن يبقى اويل بيز، عشان زي ما انتم عارفين اويل ووتر دونت ميكس، وعشان كده هتلاقي كريم الاساس ابقب وباظ وما قعدش معاكي طول اليوم. فالمفروض لو انا هستعمل مرطب ووتر بيز يبقى كمان الفاونديشن بتاعي ووتر بيز، لو هستعمل مرطب اويل بيز يبقى الفاونديشن بتاعي اويل بيز. لازم يكونوا هما الاثنين شبه بعض وداخل فيهم نفس التكوين او نفس البيز. عشان كده مهم قوي انك تركزي وانت بتختاري مرطب البشره المناسب لبشرتك والفاونديشن اللي يمشي معاه ويمشي مع نوع بشرتك. استنوني.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يسبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

قيمة تفوق كل الكون. إذا أرى سمواتك، عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟ المزمور الثامن، الآيتان 3 و4. عندما ننظر إلى اتساع السماء ونتأمل في ملايين المجرات، فإن كرتنا الأرضية تبدو مجرد حبة غبار في وسط هذا الكون. أمام هذا الكون الفسيح نشعر بأننا صغار وغير مهمين، ضعفاء وعاجزون. ومع ذلك يؤكد لنا داود أن الله يهتم لأمرنا، فهو يهتم بنا. في الواقع نحن موضوع اهتمامه الخاص، فإن الله لا يقيس كل شيء بالأرقام أو الأبعاد، بل لديه وسيلة أخرى للقياس، والذي تبعا له. وكما قال لنا يسوع بنفسه، فإن كل إنسان واحد له قيمة تفوق كل الكون. نميل في كثير من الأحيان إلى تصوير أرضنا على أنها مركز الكون، لكن بحسب جميع الاحتمالات ليس الأمر كذلك. ومع ذلك تاريخيا تمثل الأرض شيئا أكثر أهمية، فهي تمثل المسرح الذي تم فيه تمثيل أعظم الأعمال الدرامية في الكون، وما زالت تمثل. حدث هذا على مسرح الأرض وفي مدينة أورشليم منذ 2000 سنة، حين تم عمل دراما الفداء. لقد أظهر الله للكون القيمة التي وضعها للنفوس البشرية. لقد قدم لفدائنا أغلى ما يحتويه كل الكون، دم حياة ابنه. لذلك يكتب بولس بشكل واضح قائلا: صرنا منظرا للعالم. رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس، الإصحاح 4 الآية 9. إن كلمة منظرا هنا جاءت في اللغة اليونانية بمعنى مسرح. على الرغم من أننا ضعفاء وغير مستحقين في أنفسنا، إلا أننا في مقاصد الله نحتل مركز مسرح الكون. أشكرك يا رب لأنك تهتم بنا، نحن أطفالك، أكثر من اهتمامك بالكون بأكمله الذي يحيط بنا.

0: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهت.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: سمعت أن الشيطان جرب السيد المسيح، ماذا كانت ظروف تلك التجربة؟

جرب الشيطان السيد المسيح بثلاث تجارب. أولها أنه اقترح عليه أن يحول الحجارة إلى خبز، وقد بدأت في الحديث الماضي أجاوب على هذا السؤال. في هذا البرنامج أتابع الإجابة فأقول: قد نسأل اليوم، ما المانع من إجابة اقتراح الشيطان بأن يحول المسيح الحجارة خبزاً ليسد جوعه؟ ما هي الخطية أو الخطايا التي قصد أن يولدها إبليس في قلب المسيح؟ لا يصح الجواب أن المسيح رفض الاقتراح لأنه صدر من الشيطان، لأن المسيح في جوابه لم يعترض على المصدر، بل اعترض على الاقتراح بغض النظر عن مصدره. نعرف نوعية التجارب التي ذكرت في هذا الحادث من أجوبة المسيح على اقتراحات إبليس، لأن المسيح أخذ أجوبته من الكتاب المقدس، وعلى الكتاب المقدس بنى أحكامه. فقد قال المسيح لإبليس: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. لما كانت كلمته الأولى جوابا مكتوب، أعلن المسيح لمجربه وللعالم أنه قدم ذاته للتجربة لا كصاحب سلطان، بل كبشر محض تحت القانون والطاعة، وكمقيد شأنه سائر البشر بأقوال الكتاب المقدس. وفي الوقت ذاته بين باستناده على أقوال الكتاب المقدس ما هو المرجع الحقيقي في أمور الدين. ومع أن المسيح أقدر الناس على إفحام المجرب بالحجج الفلسفية، أثبت بجوابه مكتوب أن قوة الاحتجاج الديني توجد فيما هو مكتوب في كتاب الله، لا فيما نستنتجه نحن بالفلسفة البشرية، لأن الكتاب المقدس هو سيف الروح الماضي ذو الحدين، الذي به وحده يقهر الإنسان الشيطان عدوه. كلام الله سيف الروح هو الذي به نغلب سهام الشرير. وقد استخدم المسيح السلاح المتاح لكل إنسان، وبهذا السلاح المتاح لك أيها المستمع تفوز على الشيطان وتجاربه. تمسك الشيطان بأن المسيح ابن الله لأن افتخاره يزيد كثيرا إن تغلب على ابن الله، ومع ذكائه الفائق نسي أن ابن الله لا يجوع ولا يأكل خبزا ولا يمكن أن يجرب. فصحح المسيح وهمه بأن بين له أنه يقابله ليس كابن الله بل كابن الإنسان. لم يهتم المسيح كثيرا في حياته بتذكير الناس أنه ابن الله، فبينما يشير إلى ذاته في الإنجيل كابن الله أقل من 10 مرات، يشير نحو 50 مرة إلى أنه ابن الإنسان. فلو أسندت طبيعته الإلهية طبيعته البشرية وقت التجربة، لكان ذلك اعترافا منه أن الطبيعة البشرية عاجزة عن الانتصار. ولما صحح القول أنه تجرب مثلنا ولا أن يكون مثالا للناس، فهو لا يفعل في ساعة التجربة ما لا يستطيع تابعوه أن يفعلوه، وهذا سبب كاف لعدم تحويله الحجارة إلى خبز، فضلا عن أنه يريد أن يذوق في نفسه معاناة الجوع الشديد، لأن هذا نصيب كثيرين من بني البشر.

0: هذه التجربة الأولى أن يحول المسيح الحجارة إلى خبز هي ذات الحيلة التي نجح إبليس بواسطتها لما استخدمها في إغواء حواء لتتذمر على الله ولتستقل عنه، لأنه حرمها من أن تأكل من شجرة معرفة الخير والشر. وقد استخدم الشيطان الحيلة نفسها في دفع بني إسرائيل ليتذمروا على الله ويستقلوا عنه بحجة الطعام والشراب، لكن المسيح أعلن أنه لا يتذمر على أبيه السماوي بسبب الجوع، لأن عنده كلمة الله وهي أهم جدا من الطعام الجسدي. والمسيح لا يستقل عن الآب في التدبير ولا يسعى للتخلص من الجوع إلا بأمره، وقد ظهرت أفكاره في هذا في وقت آخر لما قال: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني. لقد قصد إبليس بالتجربة الأولى أن يحول المسيح الحجارة إلى خبز أن يغري المسيح على الاهتمام أولا بخدمة نفسه، فإن أقنعه أن يفعل معجزته الأولى لمنفعته الشخصية يكون الشيطان قد نجح نجاحا عظيما، لأنه يعطل عمل المسيح الخلاصي، إذ يصير المسيح من الذين يعيشون لأنفسهم. لكن المسيح جعل هدف معجزاته كلها أن يخدم الآخرين حتى أعداءه، كما أنه شفى أذن ملخص عبد رئيس الكهنة الذي جاء ليلقي القبض عليه. لم يعمل المسيح معجزة واحدة لمنفعته الخاصة، وصدق قول الرسول: لأن المسيح أيضا لم يرضي نفسه. وصح فيه تعبير مبغضيه وهو على الصليب: خلص آخرين، أما نفسه فما يقدر أن يخلصها. فصار هذا المبدأ قانونيا لتابعيه الذين وضع لهم شرطا أوليا، هو أن ينكروا الذات. من أهم وصايا المسيح: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. في أقواله كما في أفعاله ضرب على الأنانية بقوة. انتصر المسيح على إبليس في أول تجربة جربه بها، ورفض أن يحول الحجارة إلى خبز ليشبع جوعه. انتصر عندما قال: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وهكذا تنتصر أنت أيها المستمع الكريم.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

0: سفر دانيال فيه تشابهات مذهلة مع سفر الرؤية في العهد الجديد. الاتنين بيتنبأوا بالمستقبل. دانيال بيقول لنا كتير جدا عن ضد المسيح، الراجل اللي هيخدع العالم كله علشان يؤمن ان هو الله. النهاردة احنا هنتعلم حاجة عن زمن مسيرة حياته القصيرة كحاكم للعالم، قصيرة علشان يسوع هينهيها لما يجي. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: في آية تانية في إصحاح 8 لما الكتاب المقدس بيقول بخصوص ضد المسيح، مكتوب: فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح، وهيخدع ناس كتير ويرمي الحق على الأرض. أول حاجة هيخرج من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها زي ما سفر دانيال بيقول لنا. تاني حاجة هيعمل عهد مع إسرائيل ويكسر العهد. الكلام ده موجود في دانيال 9. في دانيال 9 فيه إشارة عن رئيس هيجي ويعمل عهد مع إسرائيل لمدة أسبوع واحد. وفي الحقيقة لما تبص للآية هتعرف أنه أسبوع واحد من السنين، يعني 7 سنين. وضد المسيح هيكون عنده سلطة كبيرة جدا، لدرجة أنه لما يعمل العهد ده مع إسرائيل العالم أخيرا هيقول الشرق الأوسط، الغلاية دي اللي بنقرأ عنها طول الوقت في الأخبار، الشرق الأوسط استقر أخيرا. أخيرا في شوية قوة هناك في أوروبا، وضد المسيح طبعا مش هيكون ده اسمه، لكن الحاكم ده أخيرا بقى قادر أنه يرضي إسرائيل ويضغط على جيرانها أنهم يعيشوا في سلام. سلام كبير جدا هيحصل، لدرجة أنه ممكن خلال الفترة الزمنية دي يكون فيه فعلا هيكل مبني جنب قبة الصخرة، علشان لما تعدي 3 سنين ونص ضد المسيح هيدخل فعلا الهيكل ده وهيعلن نفسه إله. أولا هيخرج من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها، يعمل عهد مع إسرائيل، هيكسره في نص فترة الضيقة، ويروح أورشليم ويدخل الهيكل ويقول أنا إلهكم. ثالثا هيتشفي بطريقة مدهشة من جرح قاتل. إحنا دلوقتي في النص، وهنفضل في نص سفر الرؤيا إصحاح 13 لباقي العظة. عشان كده افتح كتابك المقدس، أنت لازم تشوفه في عقلك وفي قلبك. هتلاحظ أنه مكتوب في آية 3: ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت، وجرحه المميت قد شفي، وتعجبت كل الأرض وراء الوحش. هيظهر وكأن ضد المسيح مات. دلوقتي ممكن تقول لي طيب الآية بتقول أنه ظهر وكأنه متصاب بجرح قاتل، تفتكر أنه مات فعلا؟ طيب فيه اللي بيؤمن أنه فعلا هيموت، وبيبنوا إيمانهم ده على أساس أنه في إصحاح 5 آية 6 من سفر الرؤيا بيستخدم نفس التعبير عن يسوع، لما يوحنا بيقول رأيت خروف قائم كأنه مذبوح. دي إشارة للمسيح، وإحنا عارفين أن يسوع مات فعلا، ده نفس التعبير. علشان كده في ناس بتؤمن أن ضد المسيح هيموت فعلا، في ناس تانية بتؤمن أن الشيطان ما يقدرش يقيم الناس من الموت إلا بإذن خاص ياخده من الله، عشان كده بيظهر كأنه مات ورجع للحياة تاني. وممكن يكون ده الرأي الصحيح. كل اللي نعرفه أن الناس هيبقوا متأكدين أنه مات، وأن الناس هيبقوا متأكدين أنه قام من بين الأموات، وكل الأرض هتتبع الوحش. فيه مبشر صديق ليا بيقول تخيل أن الرجل ده قوي جدا وحد قتله، وأنه موجود في تابوت في مبنى كبير مستدير في الشرق الأوسط، وألاف الناس واقفين وكل كاميرات التلفزيون عليه، وبعدين فجأة يتحرك جوه التابوت ويخرج منه وهو زاحف ويقول أنا المسيا بتاعكو. تقدر تتخيل أن كل الناس هيؤمنوا بيه؟ علشان كده الآية بتقول من هو مثل الوحش. احنا لازم نكمل مش كده؟ وسجدوا للتنين. التنين هو الشيطان. في إصحاح 12 بيكون اسمه التنين الأحمر علشان مليان بدم القديسين. وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش. الوحش بيمثل هنا كل رغبات الشيطان. دلوقتي تعالوا نحط الكتاب المقدس على جنب ونتخيل الكلام ده. دي كانت رغبة الشيطان على مر العصور أنه يكرر كل حاجة عملها يسوع وياخد سجود العالم. عشان كده قال ليسوع انت عارف انك لو انحنيت وسجدت ليا انا هديلك كل الممالك. الشيطان مشتاق انه يكون مسجود ليه، ودلوقتي فيه واحد مكانه الناس بتسجد له، ومن خلال السجود له هم كده بيسجدوا للشيطان التنين العظيم. لكن انا اقصد لو ظهر كأنه مات وقام تاني من الموت، ايه اللي مكتوب في اخر جزء في آية 4؟ من هو مثل الوحش؟ من يستطيع ان يحاربه؟ ازاي هتواجه شخص كان ميت ودلوقتي عايش؟ انا اقصد ازاي هتحاربه؟ والناس هيكونوا متحمسين جدا انهم يصدقوا، وعالمنا الروحي بيجهزهم لكده. انت عارف ان فكرة انا بحب الروحانية بس مش بحب الدين هو فعلا نوع من الدين السحري، ده نوع مخادع من الدين. والناس اللي ما عندهمش تمييز هيقولوا ببساطة ده الراجل بتاعنا. تقدر تسمع ده دلوقتي فعلا، هيقولوا طيب انت عارف ان يسوع قال ان هو المسيح، لكن كم واحد شاف يسوع؟ التلاميذ شافوه وبعدها بشوية ظهر لمئات من الناس زي ما قال لنا الكتاب المقدس، لكن مفيش حاجة زي كده. انا اقصد لو ده حصل على التلفزيون والناس كلهم شافوا اللي بيحصل، مين هيقدر يعرضه؟ وانت هتقدر تشوفه فعلا، الناس هيعملوا كده. دلوقتي خلينا نكون اسرع، هيستخدم الخوف علشان يحكم العالم. احنا هنقرا شوية من الايات دي، ولو فهمتها جسمك هيقشعر، دي حاجة ما تتصدقش، لكن احنا مصدقينها علشان دي موجودة في كلمة الله، ونقدر فعلا نشوف ازاي ده ممكن يحصل. دي الحاجة المدهشة. اولا انا عايز اوضح كل الحاجات اللي اعطيت له، وبعدين هنتكلم عن مين اللي اعطاها له. آية 5 بتقول انه اعطي فم بيتكلم بكلام فيه تجديف وتكبر، وكان مسموح له يمارس السلطة لمدة 42 شهر. ليه 42 شهر؟ ده معناه مدة 3 سنين ونص، فهمت؟ يعلن نفسه إله وتعدي 3 سنين ونص قبل ما تخلص السبع سنين قبل مجيء المسيح، علشان كده هيكون مسموح له يمارس السلطة مدة 42 شهر. ففتح فمه يعني الوحش بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. في واحد قال انه اعطي فم، وفعلا كان عنده فم، وكان فم كبير جدا، وكان فم شرير جدا ومجدف، فم شتام، وكل اللي كان بيعمله انه كان بيجدف على الله. اخيرا الشيطان يطلع اللي جواه ويقدر يعمل كده. دلوقتي آية 7 بتقول واعطي ان يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. ده مش معناه بأي حال من الأحوال أنه عمل حرب ضد القديسين روحيا وغلبهم، لكنه قتلهم جسديا، عشان زي ما هنشوف بعد شوية لو مش عندك العلامة بتاعته فأنت ميت، ودي حاجة أكيد تحبس الأنفاس. هتلاحظ أنه مكتوب وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة، وفي النهاية الشيطان يحكم العالم، كل الناس هيتخدعوا فيه. هو الطريق، احنا لقينا المسيح بتاعنا، احنا لقينا الحل لمشاكل العالم المعقدة والبحث عن السلام، هو ده. والعالم هيصدقه والعالم هيسجد له. وبعدين مكتوب فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. أنا مش هعلق على الآية دي دلوقتي، لكن طبعا أنا هعلق عليها بعد شوية علشان أنت ما تقدرش تتجنب حتة حلوة زي دي في وسط ضيقة زي دي، القديسين دول وتأثيرهم علينا. هتلاحظ أنه بيسيطر على العالم دينيا، كل الناس بيسجدوا له. الشيطان دلوقتي بيسيطر على العالم سياسيا، مفيش حد هيعمل حرب ضد القديسين. هو برضو بيسيطر على العالم اقتصاديا، هيستخدم الاقتصاد علشان يعمل كده، عشان كده الاقتصاد مهم جدا، دايما بيكون الاقتصاد مهم. المشكلة دايما بتكون في الاقتصاد، الأمور دايما بتلف حوالين الاقتصاد. دلوقتي في النقطة دي أنا لازم أقدم لك حاجة تانية. في آية 11 مكتوب ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف، وهكذا. تقدر تقرأ دي لوحدك، لكن ده أكيد هيخلينا نندهش تاني، نندهش من جرأة الشيطان. فكر معايا، الله هو الثالوث ودلوقتي الشيطان عنده ثالوث. خلينا نوضح، الشيطان نفسه التنين هو ضد الله الآب. الوحش اللي كنا بنتكلم عنه في بداية الإصحاح هو ضد المسيح. الوحش اللي جاي بيقابل الروح القدس، هو بياخد العمل اللي بيعمله الروح القدس وبيعمل نفس الحاجة للوحش. إيه اللي بيعمله الروح القدس؟ الكتاب المقدس بيقول إن الروح القدس بيسكب. ليه؟ هو دايما بيمجد يسوع، بيخلي الناس ما يبصوش لنفسهم لكن دايما بيوجهنا ناحية يسوع. ده اللي بيعلمه لنا العهد الجديد، وده بالظبط اللي بيعمله الوحش ده. الوحش التاني ملتزم جدا، هو مش مهتم بشهرته على قد اهتمامه انه يخلي الناس تعبد الوحش الاول. ده اللي بتقوله الآية، هتلاحظ انه مكتوب: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، وكان له قرنان شبه خروف، وكان يتكلم كتنين، ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه، ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت.
0: يا على اليوم ده اللي هيحصل على كوكب الأرض. أتخيل واحد مات على الأقل، العالم هيصدق أنه مات، وبعدين يخرج من التابوت وهو بيزحف. ممكن يحصل في حضور كاميرات التلفزيون اللي بتعرض الحدث ده في كل أنحاء العالم. طبعا الناس هتسجد للوحش. أفتكر أننا هنا في سلسلة عن النبوة، وإحنا بنفكر في المستقبل خلينا نفتكر أن حياتنا في النهاية في إيدينا الله، لكن إحنا بنتكلم للناس اللي عمرهم ما أمنوا بالمسيح كمخلص. لو ما أمنتش، لو سمحت آمن بيه، علشان هو الوحيد اللي يقدر يخلصك من الغضب اللي جاي. شكرا جدا على انضمامك لنا النهاردة، ونتمنى انك تكون معنا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز. احنا بنتمنى توصيل الكلمة المقدسة للعالم. النهاردة سمعنا جزء تاني من عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، بتفاصيل مذهلة. الكتاب المقدس بيتنبأ ازاي العالم هيحكمه ضد المسيح قبل مجيء يسوع. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن إزاي الحاكم الشرير ده هيلاقي ابن الله بيهزمه. شكرا على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
2: هل ليسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثر.

الحلقة رقم 24، لأن الفم يتكلم بما يفيض به القلب. أسلام أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرب عنكم من الإنجيل، كلمة الله وكلمة المسيح أيضا ليعطاها للناس. باش نقرب معاكم من رسالة الرسول بولس، وهو واحد من تلاميذ السيد المسيح أو رسل السيد المسيح، لكتبها للكنيسة في مدينة روما، ومن الإصحاح العاشر ومن الآية 9 حتى 10.

يقول: إنك إن اعترفت بفمك بيسوع ربا وآمنت في قلبك بأن الله أقامه من الأموات نلت الخلاص. الرسول بولس يتكلم على حاجتين مهمين برشا برشا عندنا احنا البشر، وهو الفم والقلب. الفم علاش؟ لخاطر الفم يوري شخصية الإنسان.

كي تتكلم نعرفك أو يعرفك السامع أنك أنت إذا كان كنت مثقف، إذا كان كنت متعلم، إذا كان كانت أخلاقك باهية ولا لا، إذا كان كلامك موزون ولا لا، والآخرة الفم كي الواحد يتكلم تعرف شوية على شخصية البشر هذا. والقلب يخرج النية اللي عندنا في احنا كبشر، اش نحبه فعلا في العمق متاعنا، اش نية الحاجة اللي نحبوها واش نية حواجة اللي نكرهوها بالضبط. هذاك الشخص الله نفسه في نفس الشيء. تكلم الله بكلمة اللي هي المسيح، وعرفنا شخصية الله، من هو الله، هل الله يحب ولا لا، هل الله يكره، هل الله يحب ينتقم من البشر، هل الله يحب ينعم على البشر، يخلص البشر، يحب يكون يرحم البشر. بكلمة الإنجيل كي تقرأ الإنجيل تعرف من هو الله، ذات الله، إيش يحب الله وإيش يكره الله، وكيف تحس بمحبة الله وتؤمن بالمسيح كرب ومخلص، وتؤمن أن المسيح مات من أجلك على الصليب، وبعد 3 أيام نوض الله من الموت والقبر تحل وطلع إلى السماء وين هو جاء منها. إذا كان تؤمن بالهشيء أن المسيح مات من أجلك على الصليب وأنه قام من أجلك من الأموات وغلب الموت وهو أكبر عدو للإنسان، يوعد هنا الكتاب المقدس أنك ستنال الخلاص. الخلاص هو أن ذنوبك وخطايات كلها تمسحت، والعقاب متاع خطاياك وفسادنا وذنوبنا وخطايتنا الكل خذها المسيح وقت اللي كان على الصليب. هذاك علاش أخوي المستمع والمشاهد، آمن بالرب يسوع المسيح كمخلص ويعدك أنك ستنال حياة أبدية. اسمع بقلبك مش كان بأذنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقون. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالباً ما يضيع المال بحثاً عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيراً دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيراً. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

عزيزي المستمع، أهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. معاك إيهاب ثروت. النهاردة هنتكلم عن حلقة بموضوع اليوم مهم أو النهاردة مهم، وزي إن المستقبل بيعتمد على النهاردة. الحقيقة إن إحنا بنبالغ في وصف مبارح، وبنبالغ في تقدير بكرة، وبنبخس النهاردة حقه، ما بنديش اليوم حقه. نتكلم على الماضي بمبالغة شديدة جدا، حتى وإن كان في نجاحات بنتكلم عنها بطريقة مبالغ فيها، وبنفتخر بحاجات اتعملت في الماضي وبتاخد مننا وقت وبتعطلنا عن إن إحنا ناخد خطوة لقدام. وكمان بنبالغ في تقدير بكرة، يعني إحنا بنبالغ في وصف مبارح وبنبالغ في تقدير بكرة، وكأن بكرة دوت صعب جدا إن إحنا ننجح فيه وحاجة شبه مستحيلة، ومش بندي اليوم بتاعنا حقه، رغم إن إحنا لو ادينا يومنا حقه بكرة هيتبني عليه وبكرة هيبقى أفضل. في 9 مفاهيم خاطئة عن النجاح، 9 مفاهيم وردود أفعال خاطئة ناحية النجاح. لما بنشوف حد ناجح بتيجي في أذهاننا 9 مفاهيم الغلط ديت. أول واحد، إحنا بنظن إن النجاح مستحيل عشان كده بننتقده. لما نشوف واحد ناجح بننتقده، بنحس النجاح ده حاجة صعبة، حاجة مستحيلة مش هتحصل. عشان كده لما حد بنشوفه رجل أعمال غني ابتدى من الصفر، بنبتدي نقول ده يمكن يكون سرق، ده يمكن يكون تجاوز، ده يمكن يكون عمل حاجة مش كويسة. لما نشوف حد ناجح في عمله بنقول ده يمكن بالوسطة. لما نشوف حد ناجح في خدمته بنقول ده ماشية معاه كده أو بالحظ. بنظن ان النجاح مستحيل، رغم ان النجاح مش مستحيل، النجاح ممكن لو اشتغلت عليه النهاردة، لو اشتغلت على النجاح من دلوقتي هعرف اوصل. مفهوم التاني الخاطئ، ان احنا بنظن ان النجاح اسطورة او غامض، عشان كده بندور عليه في حتت مجهولة وغريبة. النجاح مش غامض ومش اسطورة، نجاح ليه اسباب نقدر نمشي وراها ونقدر نعملها ونقدر نستخدمها عشان خاطر نوصل للنجاح. في ناس كتيرة جدا حلمت أحلام وحققت الأحلام ديت من خلال خطوات أخدتها، بس المهم أبتدي إزاي وأمشي مشوار إزاي وأنهي إزاي. مهم جدا أعمل التلات حاجات دول. عشان كده النجاح عمره ما كان أسطورة، عمره ما كان غامض. في ناس كتيرة جدا بتصدق كذبة اسمها إن أنا فاشل أو إن أنا هفشل. عايز أقول إنه الفشل هو الأسطورة مش نجاح هو الأسطورة، لأنه الفشل أوقات كتيرة بيقودني إلى النجاح. مفهوم التالت الخاطئ، أنه النجاح مصدره الحظ، عشان كده احنا بنترقبه. قول الشخص ده محظوظ، قولك اديني قراط حظ ولا تدينيش 10 قراط شطارة، أمثلة زي كده. ودي حاجة شائعة بيننا للأسف. النجاح مش مصدره الحظ أبدا، النجاح مصدره الجهد والتعب والشغل على نفسي والشغل على إمكانياتي وعلى تطوير شخصيتي. مفهوم الرابع الخاطئ عن النجاح هو ان احنا فاهمين النجاح هو الانجازات او الانشطة المتكررة، وده مفهوم خاطئ. انا ممكن انجح في انجاز طلب مني، لكن ده ما ينفعش يتسمى نجاح مطلق. النجاح المطلق هو نجاح شخصي، نجاح شخصيتي، لانه الشخصية الناجحة هي اللي بتنجح في الامور اللي بتسند اليها، والشخصية الفاشلة هي اللي بتفشل. عشان كده مش بكتر الحاجات اللي بتتعمل ومش بكتر الانشطة اللي بتتعمل بقدر اقيم الشخص ناجح ولا فاشل. نقطة الخامسة والمفهوم الخامس الخاطئ، بنظن ان النجاح مصدره فرصة عشان كده بننتظره. عمر ما النجاح كان سببه فرصة، بالعكس التحضير للفرصة هو اللي بيخليني اغتنم هذه الفرصة. مفيش حاجة اسمها فرصة حلوة جد، في حاجة اسمها تحضير لهذه الفرصة. انا بحضر للفرص قد ايه عشان اكون جاهز لما تيجي الفرصة اقدر اغتنمها. نقطة السادسة، مفهوم سادس خاطئ عن النجاح، انه نجاح مصدره القوة، عشان كده احنا كتير جدا بنبتدي نحاول نبقى اقوى من غيرنا في امور معينة والنفوذ ونهتم بده. النجاح عمره ما كان مصدره القوة والنفوذ. في ناس كتيرة جدا ما عندهمش مناصب وناجحين، وفي ناس كتيرة جدا ما هماش اغنية بس ناجحين. كتاب مقدس بيقول لا تتعب كي تصير غنية، كف عن فطنتك. المسيح ما كانش غني والتلاميذ ما كانوش أغنياء. بولس الرسول بيقول كفقراء لا شيء لنا لكن أنا نغني كثيرين. عشان كده الغنى والقوة ما هماش مصادر النجاح. مفهوم سابع خاطئ، أن النجاح بنظن أن مصدره العلاقات، عشان كده بنقيم علاقات كتيرة من أجله، نعمل علاقة مع ده وده وده عشان
ياخد بإيدينا أو ينجحنا. العلاقات حاجة مهمة لكنها مش هي المصدر الرئيسي للنجاح، هي واحدة من الوسائل اللي بتساعد على النجاح، ولازم تكون العلاقات ما لهاش أهداف مخبأة أو غير معلنة. العلاقات لازم تكون واضحة ونقية ونزيهة. المفهوم الثامن الخاطئ هو أن احنا بنظن أن النجاح مصدره التقدير، وده مفهوم خاطئ آخر، لأنه مش دايما الناس بتقدرنا على حق، ومش دايما الناس بتقولنا كلام حلو بنكون احنا فعلا نستحقه، ومش دايما بيكونوا يقصدوه. مش معنى ان انت تقدرت من الناس ان انت ناجح. النجاح هو ان انت تكون بتتصرف تصرفات وبتشتغل على شخصيتك عشان تنتج هذه التصرفات، فتقدر من الله اولا، وتقدر من نفسك ثانيا، ثم تقدر من الناس. احترامك لنفسك يجب ان يسبق احترام الاخرين لك. لو ما احترمتش نفسك مش مهم بعد كده احترام الناس. النقطة اللي بعد كده، مفهوم خاطئ أخير، إن إحنا بنظن النجاح مصدره الحدث، يأتي في أي لحظة، عشان كده بنحطه كأنه نقطة في جدول أعمال، رغم إنه جدول أعمالنا مفروض يكون مسخر للنجاح، مش النجاح مسخر لجدول أعمال. النجاح إحنا بنعمل جدول أعمال عشان ننجح، وده بيتوقف على إن أنا عايز أنجح في إيه، والهدف بتاعي متاخد من مين، إيه مصدر الهدف بتاعي، هل هو من الله ولا هو هدف شخصي، وهل هو من الناس، ايه المصدر بتاع، ايه الدافع بتاع الهدف بتاعي، ليه انا عايز اوصل للنقطة ديت، ايه الدافع بتاعي، هل دافعي ان انا اكون افضل واحد في الناس، او ان انا اضايق بعض الناس بنجاح بتاعي. النجاح احنا بنحط له جدول اعمال يبتدي من النهاردة عشان نوصل ليه، والنجاح هو ان انا انجح امام الله، ثم امام نفسي، ثم في الاخر امام الناس. دانيال احد انبياء العهد القديم، هذا الرجل اثبت انه النهاردة مهم زي ما قلنا في بداية الحلقة، وانه ما بالغش في وصف الماضي، وما تحصرش على الماضي، وما بالغش في تقدير المستقبل، وركز في اليوم بتاعه. الاشخاص المؤثرون يتخذون قرارات سليمة مبكرا ثم ينفذونها يوميا. دانيال خد قرار سليم مبكر، ووضع في قلبه ان لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. موضوع بالنسبة له ما كانش مجرد أكل وشرب، لكن كان موضوع مبادئ، هو عايز يكرم إلهه وعايز يمشي على المبادئ اللي تعلمها من إلهه، ومش عايز يسيبها، مش عايز يحيد عنها، مش فكرة يأكل إيه ويشرب إيه. خد قرار سليم بدري قوي، مش متأخر، وابتدى ينفذه كل يوم. تاني حاجة عملها دانيال إنه خد قرار سليم رغم إنه تيارات البيئة المحيطة كانت عكس هذا القرار. الكتاب يقول انه دانيال رفض انه يخضع للمرسوم اللي عمله داريوس الملك، انه اي حد عايز يطلب اي طلبة يروح للملك، ما ينفعش حد يسجد لاي اله غير الملك، ومش عكس الطيار زي ما المقولة المعروفة انه السمك الحي بيعوم ضد الطيار. دانيال كان حي وسط شعب ميت، والكتاب بيقول انه كان كل يوم كان بيصلي لالهه 3 مرات وكواه مفتوحة، شبابيكه مفتوحة، مش خايف من أي حاجة. قد يتعارض هذا القرار اللي خدته مبكرا النهاردة مع تيارات البيئة المحيطة، لكن أنا صامد قد إيه في تنفيذ هذا القرار، هو ده اللي بيدي النجاح. تالت حاجة، حدد سر نجاحك بحسب جدول أعمالك اليومي. أنت لازم تعمل جدول أعمال، جدول أعمال دوت يتوافق مع جدول أعمال الله. استبدل جدول أعمالك بجدول أعمال الله، هو ده سر النجاح. إذا كنت عايز تعمل حاجة بدافع بشري، استبدلها بحاجة ممكن تكون عكسها أو مختلفة عنها، بدافع إلهي مش بدافع بشري. أنت مدفوع بإيه؟ مين اللي بيحركك؟ مين اللي بيوجهك؟ خلي جدول أعمالك من الله مش منك. رابع حاجة، عندما تأتي الفرصة هيكون فات أوان التحضير ليها، زي ما قلنا في السابق. اللعيبة بتوع الكرة عشان خاطر يتمرنوا على ان هما يسددوا ضربات جزاء بيتمرنوا كتير جدا جدا عشان خاطر ينجحوا لما تيجي ضربة الجزاء لفريقهم. لو مش متمرن كويس مش هعرف يشوط الكرة كويس، مش هعرف يدخل جول، مش هعرف يحرز اهداف، مش هعرف ينجح. مش هينفع تغير حياتك الا لو غيرت اشياء تعملها يوميا. الحياة هي مجموعة من القرارات، والشخصية هي زي ما قلنا في حلقات سابقة هي عبارة عن عادات واتجاهات. مش هينفع
تتغير حياتي لما أغير أشياء يومية أنا بعملها عشان أنجح. آخر حاجة هختم بيها الحلقة النهاردة إنه القرارات بتساعدني على البدء والانضباط بيساعدني على الإنهاء. حلو قوي ناخد قرار كويس ومبكر، لكن لازم يكون في انضباط واستمرارية عشان أنهي الأمر. فأنا ببتدي الأمر وبنجح لما بنهيه، مش بنجح لما ببتدي. مش كده مهم جدا ان احنا نكون بنبتدي وبننهي وفي النص بننضبط. عايز المستمع اوعى يكون في ذهنك مفهوم من المفاهيم الخاطئة ديت عن النجاح ويكون هو ده اللي بيرجعك. المفاهيم الخاطئة ديت بتقودك الى الفشل وليس الى النجاح، بتقودك الى الكسل وليس الى الاجتهاد. خد دانيال مثل وامشي ورا الحاجات اللي عملها دانيال. ابتدي بالنهاردة، النهاردة مهم جدا، النهاردة هو اللي بيصنع بكرة، والنهاردة كمان هو اللي صنع الماضي، لأن الماضي كان النهاردة والمستقبل هو النهاردة. شكرا ليك، الرب معك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

يا رب. لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه، ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي الزوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي، يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضا المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر، تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: جئتم اليوم مبكرين.
8: نريد أن نسمع.
9: لم نكمل حديثنا المرة الماضية.
10: قطعنا الحديث وبترناه بترا.
7: ها هو أبي قد جاء.
8: عم قاسم اسمع.
9: يا عم قاسم.
10: نحن لا نريد.
11: اسمعوا أنتم اسمعوا.
8: ها نحن نسمع.
11: أنتم لا تسمعون.
9: بل نسمع.
11: تسمعون ما تريدون أن تسمعوا. عندكم نظرية لا تريدون أن تحيدوا عنها وتحبون أن أوافقكم عليها.
10: لم نقصد ذلك يا عم قاسم.
7: فماذا قصدتم؟
10: نزول المسيح حدث قوي خارق، هو يوم القيامة، هذا ما قصدناه.
9: هل غضبت يا عم قاسم؟
8: آسفين، أعذر ثورتنا.
11: أعذركم طبعاً.
9: وتسامحنا؟
11: وأسامحكم، الموضوع ليس سهلاً.
10: لم نقصد أن نجرك إلى نظر.

0: نظرية ما أو ندفعك نحو رأي معين.
1: أنتم لم تقصدوا ذلك ظاهريا.
2: ظاهريا؟
3: في داخلكم رغبة لذلك، هذا بدا في ثورتكم.
2: نأسف مرة ثانية.
1: لا لا لا داعي للأسف، قلت لكم إني أعذركم. كثيرون لا يرون في مجيء المسيح الثاني إلا عودته بقوة ومجد خارق في اليوم الأخير.
3: أنا فكرت في مجيئه وقت موت المؤمن، وبعد تفكير هادئ قبلته.
0: وأنا أيضا في انفعالي وقتها لم أعطيه وقتا كافيا من التفكير.
2: أنا قبلت الفكرتين، المجيء وقت موت المؤمن،
4: وإعداد المنازل لنا عنده،
2: ووقت دخوله القلب.
3: الآية التي تقول إن فتح أحد الباب يدخل إليه واضحة مباشرة،
4: الروح القدس الذي يرشد ويقوي ويعزي.
0: والنوع الثالث يا عم قاسم،
1: المجيء بالقوة في الملكوت في مواجهة الاضطرابات والضيقات. يأتي المسيح ليتمم ملكوته ويحقق قوته بعقاب الأشرار وهزيمتهم ودحرهم، كما جاء مثلا في متى 16 عدد 27 و 28:
4: فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته.
3: قوم لا يذوقون الموت
2: عند المجيء، هناك من لا يذوقون الموت.
0: لعل لهذا معنى مجازيا
4: بل حقيقي في هذا المجيء، قوم لا يذوقون الموت.
1: فهذا المجيء ليس مجيء النهاية.
3: فما هو؟

0: هذا المجيء يتم حيث تتكاثر الاضطرابات والمتاعب والمشاكل وتضغط على المؤمن. حينئذ يأتي المسيح بقوة ليهزم الظلم والاستبداد ويعيد الحق لأصحابه.
1: كثيرون يخلطون بين هذا المجيء وبين مجيء المسيح ثانية في انقضاء العالم، وهذا يقودهم إلى خطأ كبير في التفسير.
0: هذا مجيء يختلف عن مجيء النهاية.
1: مجيء النهاية هو المجيء الأخير
2: في يوم القيامة.
3: وهل هناك مجيء بعد ذلك؟
4: هذا هو المجيء المقصود،
0: وذكره المسيح بوضوح كما دونه متى البشير أصحاح 25 من عدد 31. اقرأي يا مريم.
1: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة والقديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده.
2: واضح أن ذلك هو يوم الحساب والدينونة العظيم
3: مدام جلس على كرسي المجد.
4: وماذا يقول أيضا؟
0: يتحدث عن حساب الأخيار والأشرار. أكملي يا مريم.
1: ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول للذين عن يمينه: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم.
2: هذه مكافأة الأبرار.
0: نعم. ثم يقول للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته.
3: وهذا هو عقاب الأشرار.
1: هذا صحيح، فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية.
4: هذا مشهد الحساب الأخير،
2: وهذا اليوم هو آخر الأيام
3: وأكثرها رعبا وفزعا.
0: قلنا إنه لا يمكن تحديد وقت المجيء الثاني أبدا.
1: قال المسيح عنه: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
4: فعلا علم الساعة عند ربي.
3: طبعا الله عنده علم الساعة.
2: الناس دائما تسأل عن الموعد للنهاية والساعة المحددة لها.
4: المسؤول ليس بأعلم من السائل.
1: المسيح صرح لتلاميذه بأنه ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطانه.
2: الشيء الأكيد أنها ستأتي فجأة في وقت لا ينتظره أحد.
3: مدام لا أحد يعرفها إلا الله، لا الناس ولا الملائكة، فإنها ستكون فجائية لا يمكن التنبؤ بموعدها.
0: قال المسيح أيضا لتلاميذه عنها: لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: الساعة تأتي بغتة، الله وحده يعلم والناس لا يعلمون.
1: لو أراد الله لأعلنها، من حكمته وقدرته أنه لم ولن يعلنها لأحد من الناس.
0: من رحمته ومحبته للإنسان أنه لم ولن يعلنها.
2: رحمته ومحبته أن يخفيها عنا.
3: لو عرفنا لاسترحنا.
0: معرفتها شأنها شأن معرفة كل ما هو خاف عنا عذاب لنا.
4: سبحان الله،
1: هذا حق يا حسام. لو عرفت أن شرا قد يحدث لك لو خرجت إلى الشارع، ماذا كنت تفعل؟
4: كنت أحبس نفسي هنا.
0: ولو عرفت أن خيرا قد يحدث لك بعد سنة أو سنوات، ماذا كنت تفعل؟
4: كنت أعيش قلقا متوترا لحين حدوث ما سيحدث.
2: إن عشت حتى يحدث، القلق قد يقتل.
3: عندكم حق، القلق والتوتر والخوف تقتل.
1: فالله يحمينا من ذلك باحتفاظه بعلم المستقبل لنفسه.
0: ثم إخفاء موعد مجيئه عنا تحقيق لفكره سبحانه وتعالى أن نستعد لذلك المجيء. لو تحدد لأحدث ارتباكا في حياة المؤمنين.
1: وإذا عرفنا أن موعد مجيئه الثاني بعيد، فسوف نتهاون ونكسل وينطفئ حماسنا وتخبو حيويتنا.
2: فمن الأفضل لنا أن يبقى الموعد مجهولا.
4: وهل ستختار؟
3: هو أفضل فعلاً.

0: ما أن يخرج أحد بفرية وادعاء أنه قد وصل إلى تحديد موعد القيامة، ثم تثبت الأيام كذبه حتى تحدث آثار خطيرة بعد ذلك.
1: أية آثار؟
0: يغرقون أنفسهم في الرذيلة والشر.
2: فعلا حدث ذلك في بعض بلاد آسيا مؤخرا، وباع الناس ممتلكاتهم وبيوتهم، ثم لما ظهر أن ذلك خداع وكذب
1: قتل ذلك المتنبئ الكذاب نفسه،
3: وقتل الناس أتباعه،
0: وأنفق الناس ما في حوزتهم من أموال سائلة في السكر والعربدة والشر.
1: وما الذي يجعل الناس قادرين على تحديد موعد أو ساعة القيامة؟
2: هناك حسابات يحسبونها وعلامات يتابعونها، يعرفون أنها سوف تحدث قبل حلول الساعة.
1: علامات تسبق مجيء المسيح الثاني وتشير إلى قرب حدوثه، ذكرها المسيح ورسله للناس،
0: وذكرها كثيرون من المفسرين أيضا. علامات يوم القيامة مثل ما كتبه الحافظ ابن كثير الدمشقي وابو الخير محمد بن عبد الرحمن شمس الدين السخاوي وغيرهم.
1: وما القصد من هذه العلامات؟
3: البعض يسعى ليعرف ما لا يعرف ويحدد ما لا يحدد.
1: ألم نقل إن الله وحده هو الذي يعرف الساعة؟
2: نعم، لكن الإنسان حيوان استطلاعي.
1: أنا لا أميل ولا أحب الخوض في تلك العلامات.
0: لماذا لا يا مريم؟
1: ما الفائدة منها؟
0: محاولة المعرفة.
3: أنا لا أتفق معك يا مريم في هذا.
1: وهل في بحث تلك العلامات قيمة وأهمية؟
3: نعم، لها أهمية.
2: أرى أهل الثقة يختلفان.
1: هذا ليس اختلافا، وجهات نظر.
3: قلنا إن الاختلاف ليس سوءا كله، الخلاف هو السيء.
1: فقل لي يا أبي، لماذا تجد في العلامات أهمية؟
0: نعم، قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا ما قيمة الخوض في العلامات السابقة للقيامة.

0: لا نستطيع أن ننكر أن بعض هذه العلامات يظهر في عصرنا وتبدو أمام أعيننا.
1: في عصرنا الآن؟
2: هذا صحيح، مثل ماذا؟
3: أشياء كثيرة.
0: قبل أن نخوض في ذلك دعوني أكمل. نحن نحتاج إلى إظهار هذه العلامات والبحث فيها حتى ننبه الغافلين أن الوقت يقترب، فيصحو النائم ويسعى لأن يتوب ويرجع إلى الله.
1: هذا سبب هام.
0: ويتقوى المؤمنون المضطهدون الذين يقاسون الظلم ويجاهدون في سبيل إيمانهم، ويدركون أن مجيء المسيح ونهاية آلامهم وشيك، فيصبرون ويحتملون ويصمدون.
2: وهذا سبب هام أيضا.
3: ألا يكفيك هذا يا مريم؟
4: يكفيني طبعا.
0: وهذه العلامات تؤكد صدق كلمة الله، مع أن الوحي لا يحتاج إلى تأكيد. المؤمن يؤمن بالله وبكلامه، لكن المرتابين يحتاجون إلى مثل هذه العلامات ليؤمنوا بصدق كلام الله.
4: هذا سبب كاف جدا.
1: فلنبدأ في بحث تلك العلامات ودراستها.
2: نعم لنبدأ.
0: أرى الوقت تأخر بنا.
3: المرة القادمة إذن.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: لماذا نبحث في علامات مجيء المسيح؟ لماذا نبحث في علامات مجيء المسيح؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل، مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسموات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

أهلا بيكي وحلقة جديدة من جمالك في كلمة. لو كنت بتعاني من مرض السكر يبقى مهم جدا إنك تعرفي إنه الأطباء بيحرصوا قوي إنه لازم تعملي كشف دوري على النظر، لأنه مرض السكر بيأثر كتير قوي على البصر، والنتيجة لو أنت أهملتي ده هو فقدان تدريجي في النظر لحد ما تفقدي بصرك تماما. وعلشان كده مهم إنك تعملي الفحص الدوري ده على العين والشبكية علشان تتجنبي مرض الشبكية السكري، واللي طبعا بتأدي في الآخر إنك مش بتشوفي خالص. النهاردة هكون بكلمك عن حاجة مهمة قوي، وهشجعك إنك تكوني بتعملي فحص يومي، وده مش على نظرك لكن على قلبك وفكرك، حماية إنك تتصابي بفقدان البصر. والبصر اللي أقصده هنا هو بصر الروح مش البصر الجسدي. أنا وإنتي بنعاني بمرض الخطية، والإهمال فيها بيسبب فقدان البصر الروحي. طب يعني إيه الكلام ده؟ ببساطة كده زي ما قال الرسول بولس في رسالة روميا أصحاح 7 وعدد 18-20: فإني أعلم أنه ليس ساكن فيا أي في جسدي شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلا.

أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريد إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا. الشاهد بيقول كده، بل الخطية التي تسكن فيا. بولس الرسول اللي احنا عارفينه قد إيه كان بيخدم ربنا، هو نفسه بيقول الخطية ساكنة جوايا، بتخليني أعمل حاجات غلط، جسدي ضعيف وبيعمل خطية. وإبليس ذكي جدا، بيخليك تعملي الأول الحاجة البسيطة، يعني الخطية الصغيرة بالنسبة لينا، لكن بالنسبة لربنا كل الخطايا واحدة. لكن مثلا يقولك إيه، يعني مفيش داعي تبقى عندك أمانة جامدة في الشغل، أنت بتاخدي قد إيه من الشغل عشان تكوني أمينة قوي كده؟ تديني غيرك لما يعمل حاجة غلط، مع إن أنت في عينك خشبة بينما في أخوك يعني قزة. يبقى في نميمة على حد، طول ما أنت قاعدة مع صحباتك تبقي بتنمي على حد بحاجات مش كويسة وصفات سلبية، علشان ما توقفيش وتقولي لأ ده أنا غلط. إبليس بيضحك عليك، بيخدعك. الحاجات البسيطة دي كتاب المقدس بيسميها الثعالب الصغيرة، اللي لو سبتيها تدخل حياتك هتدمرها. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة، بالظبط زي الكشف الدوري لما يكون عندك مرض السكر. لما تسيبي نفسك في الأول هتلاقي نظرك ضعف سنة، تقولي مش مشكلة، بعدين سنة، تقولي يعني، بعدين سنة، تقولي أديني بشوف، بعد كده تكتشفي مرة واحدة إنك تبطلي تشوفي. عارفين إبليس بيعمل إيه لما بيخليكي تغلطي ويدخل فيكي الثعالب الصغيرة قبل ما تكتشفي الخطأ؟ بينيم الروح القدس اللي جواكي، يقولك ما كل الناس بتعمل كده، كل الناس بتنم، كل الناس يعني مش شغالة بأمانة كاملة، كل الناس بتدين لما حد بيغلط، وبالتدريج لحد ما تصابي بالعمى الروحي. يعني إيه العمى الروحي؟ يعني الحق قدامك واضح لكن أنت مش شايفاه، وعايشة زي ما أنت عايزة وحسب ملذاتك وبتغرقي في حياتك، ومهما الله شاور وقالك دي خطية دي خطية، أنت مش شايفة ده لأنك أنت عندك عمى روحي. خلي بالك ده ما كانش ممكن يحصل أبداً أبداً لو أنت كل يوم بتعملي فحص دوري، والفحص الدوري علشان تعمليه لازم تكوني كل يوم بتقري كلمته وبتصلي. لكن عايزة أقولك حاجة، الأمل لسه موجود لو أنت دلوقتي عندك العمى الروحي ده. يمكن الجسدي مفيش أمل خلاص، لكن إحنا في أمل، إلهك منتظرك ترجعي له وتعترفي بخطيتك، وهو بيقول كده إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. من فضلك صلي معايا دلوقت، حط حياتك بين إيدين الله، قول يا رب ادخل حياتي، أملك عليها، كن أنت السيد علشان أعيش بالحياة اللي أنت عايزها. وما تنسيش أن الجسد ضعيف بمرض الخطية، وإنك معرضة في أي وقت لفقدان البصر الروحي. علشان كده مهم قوي أنك تعملي الفحص اليومي، وده بأنك كل يوم تقعدي قدام ربنا وتصلي وتقفي وقفة حقيقية وتقولي له يا رب نقني أنت، شاور أنت يا رب على أي شيء في حتى شبه شر أو سهوات، يعني حاجة بتقع مني وأنا مش باخد بالي منها، يا رب أنت أحميني، خليك أنت يا رب جنبي. كمان ما تنسيش تقري كلمته، لأن كلمته دي العدسة اللي ممكن تقوي نظرك الضعيف، واللي بيها بتشوفي السهوات والخطايا اللي تبدو بالنسبة لك بسيطة لكنها بالنسبة لربنا هي خطايا زيها زي أي خطايا تانية. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، وهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

0: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
1: المنتج الحديث غالي الثمن، يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص،

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا في حلقة جديدة من حلقات برنامجك كلام من القلب. كل واحد فينا من المؤكد في مرات كتير بيعدي في أوقات صعبة وبيبقى محتاج يصلي، بس مرات كتير بنيجي نصلي الكلمات بتوه من على شفايفنا. يمكن مرات بنتلخبط ونقول هو ربنا هيسمعنا بجد، أو نقول إيه اللي ضمننا إن إحنا لو صلينا ربنا هيستجيب، أو يمكن نقول لما ربنا أصلا هو اللي سامح بالأزمة هنروح نشتكي مين لمين. حاجات كتير جدا بتتداخل جوانا. عشان كده النهاردة كلمة ربنا هتعلمنا سكة الصلاة وقت الأزمة، إزاي نصلي صلاة واثقة، صلاة مطمنة وإحنا في حالة أزمة. عشان كده خلونا نقرأ مع بعض أو نسمع مع بعض الكلمات اللي جت في إنجيل مرقس أصح 14 من آية 27 لغاية آية 42.
1: وقال لهم يسوع: إن كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب أني أضرب الراعي فتتبدد الفراق، ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. فقال له بطرس: وإن شك الجميع فأنا لا أشك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. فقال بأكثر تشديد: ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. وهكذا قال أيضا الجميع. وجاءوا إلى ضيعة اسمها جثيماني، فقال لتلاميذه: اجلسوا ها هنا حتى أصلي. ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وابتدأ يدهش ويكتئب. فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا هنا واسهروا. ثم تقدم قليلا وخر على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن. وقال: يا أبا الآب، كل شيء مستطاع لك، فأجز عني هذه الكأسة، ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. ثم جاء ووجدهم نياما، فقال لبطرس: يا سمعان، أنت نائم؟ أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. ومضى أيضا وصلى قائلا ذلك الكلام بعينه. ثم رجع ووجدهم أيضا نياما، إذ كانت أعينهم ثقيلة فلم يعلموا بماذا يجيبونه. ثم جاء ثالثة وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا، يكفي، قد أتت الساعة، هو ذا ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة، قوموا لنذهب، هو ذا الذي يسلمني قد اقترب.
0: ورجعنا عزيزي المستمع مرة تاني علشان نشوف ايه شكل الصلاة الوثقة اللي ممكن اصليها وقت الازمة. عشان كده الايتين بالتحديد من اول آية 35 وآية 36 بيورونا نموذج رائع جدا لشخص بيصلي في وقت الازمة. الشخص ده كان هو السيد المسيح. طبعا في البداية لازم نقول انه الموقف كله كان في حالة من الضغط الغير عادي، 33 سنة تقريبا وبعض شهور زي ما المؤرخين بيقولوا قضاهم السيد المسيح في حياة كاملة مرضية قدام الله الآب. وفي نهاية 33 سنة وتلت جات الساعة اللي هو أصلا تجسد من السماء في بطن المطوبة القديسة العذراء مريم علشان خاطرها، ساعة الصليب أو حدث الصليب، الحدث الأبشع عبر التاريخ بكل المقاييس، الحدث اللي بيمثل أعظم ظلم تعرض ليه إنسان على وجه الأرض. طبعا الموضوع مليان ملابسات حوالين قصة الصليب، لكن هنركز كلامنا قبل ما نعرف إزاي المسيح صلى وسط الأزمة. هو إزاي المسيح أصلا يصلي؟ وده السؤال اللي هبتدي بيه الحلقة بتاعتي النهاردة معاك. وبعدين نرجع نقول بعد ما نفهم يعني إيه المسيح يصلي، هنرجع نقول صلى قال إيه، وإزاي حط صلاة نموذجية ليا وليك وقت أي أزمة تقدر تاخدها من بقه بالظبط وتقولها وراه زي ما قالها بالظبط. أولا إزاي المسيح يصلي؟ أنتوا بتقولوا إن المسيح هو الله، صح؟ طبعا احنا بنقول إن الله تجسد في المسيح، المسيح هو الله المتجسد إلى الأرض، هو الشخص اللي كان بيحمل في نفسه طبيعتين كاملتين، مفيش بينهم انفصال، مفيش بينهم امتزاج، مفيش بينهم تغيير. لكن إزاي المسيح يصلي؟ لو هو الله، هو الله بيصلي لله، إزاي الله يصلي لنفسه؟ طبعا اللي بيفهم الموضوع بشكل سطحي هيتأكد إن الكلام ده فيه تناقض، والكلام ده مش منطقي، والكلام ده مش داخل دماغ بني آدم. لكن الموضوع بكل بساطة هيتفك بكل بساطة وبكل هدوء لما نعرف إن المسيح هنا كان بيصلي بصفته الإنسانية. يعني هو لأنه كان إنسان كامل بيجتاز كإنسان زي أي حد فينا في كل مشاعر الاضطراب والقلق والحزن والاكتئاب، كان محتاج كإنسان بيصلي. بيصلي لمين؟ بيصلي لله الآب، بيصلي للشخص الأزلي الأبدي اللي مكتوب عنه أنه هو كان في حضنه وما زال في حضنه من الأزل وإلى الأبد. هو كان محتاج يرفع صلاة كإنسان. اللي يأكد كلامي أن الصلاة دي اللي قالها السيد المسيح في إنجيل مرقس قبل الصليب أصح 14 آية 35 و36، الصلوة دي ذكرت في إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا، لكنها لا تذكر في إنجيل يوحنا. ليه؟ لأنه إنجيل يوحنا بيتكلم عن المسيح كابن الله، واللي بيتكلم عن المسيح كابن الله كذات الله كجوهر الله ما يذكرش أن المسيح يصلي قدام الموت بالشكل ده. يبقى بكل تأكيد هو كان بيصلي كإنسان، وده مش بيعكس أكتر من اتحاده الغير عادي بإنسانيتنا قدام الأزمة، كأنه بيتبنى موقفي وموقفك قدام الأزمة اللي أنا وإنت بنعدي فيها. عشان كده مثلا ما بيصليش في الصلاة دي لله الآب ويقول له إن أمكن فلتعبر عني الصليب، لكن بيبص على الصليب على اعتبار إنه ده حاجة خاصة به هو شخصيا مش بكل البشر، وبيسميها كأس ويقول إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، لأن كلمة كأس معناها نصيب، النصيب بتاعي، الصليب بتاعي، الأزمة بتاعتي. عشان كده ينفع أتبنى، ينفع أقتبس نفس الكلام وأقول لله برضو زيه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. ينفع تكون الكأس بتاعتي مرض أو فقر أو اضطهاد أو ضيق أو جوع أو خطر، وينفع تكون كأس المسيح صليب. معايا الفرق؟ إن أنا بشاور على الكأس بتاعتي وهو بيشاور على الكأس بتاعته، وهو حطت لي صلاة أي كأس ينفع تتحط فيها، أي صلاة في قدام أي أزمة ينفع تتقال فيها. هو واقف أول الطابور بتاع الإنسانية كلها، هو واقف قدام الطابور اللي بيقول فيه إن الله الآب في الألم بتاعك لا هو غضبان منك ولا هو غايب عنك. تاني، لا هو غضبان منك ولا هو غايب عنك، هو حاضر بكل نعمته وبكل قدراته ورحمته في نفس الأزمة بدون ما يكون زعلان أو غضبان. هو حاضر علشان يخفف وجع الألم ويصالحك مع الألم اللي انت بتعدي فيه، ويخليك تختبر في وسط الألم رحمته وعنايته وإيديه اللي تسندك. ده عن السؤال الأول، السؤال اللي كنا بنقول إزاي المسيح اللي بيقول إنه هو الله بيصلي؟ بيصلي لمين؟ والله لا يصلي لنفسه، هو هنا كان بيصلي كإنسان يحمل طبيعة الإنسان الكامل اللي محتاج يصلي في كل الوقت وفي كل الأزمات. تعالوا بينا بعد الفاصل نسمع إيه شكل الصلاة اللي صلاها الرب يسوع المسيح في بستان جثيماني قبل الصليب بساعات قليلة. خليك معايا.

ورجعنا عزيزي المستمع علشان نسمع أجمل صلاة، أقصر صلاة، تلغراف سريع جدا تقدر تصليه وانت في أي مشكلة وفي أي أزمة، وانت بتفهم كل المعاني اللي جوه هذه الصلاة عشان توصلها لله الآب. المسيح قال له: يا أبا الآب، كل شيء مستطاع لك، فأجز عني هذه الكأس، ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. الصلوة دي قسمها واحد من الناس لأربع أقسام. قال أول قسم: نفسي نسمع صوته قد إيه مليان محبة، قد إيه مليان ود، وهو بيقول له: يا أبا الآب. لكن كمان نفسنا نسمع صوته قد إيه كان مليان ثقة ومليان جراءة وجسارة، وهو بيقول له: كل شيء مستطاع لك. لكن بعد كده تسمع نبرة جديدة فيها توسل، وهو بيقول له: فأجز عني هذه الكأس. لكن أخيرا نبرة مليانة تصديق وتسليم، وهو بيقول له: لكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. أربع أجزاء، أربع مفاتيح لصلاة الأزمة. المفتاح الأول: الكلمة الحلوة الطيبة اللي مليانة حنية، اللي مليانة حب، اللي مليانة ود، بتاع اتنين عارفين بعض كويس قوي، اتنين عايشين مع بعض من فترة طويلة، اتنين لهم علاقة ودية حميمة لا تنقطع ببعضهم البعض. يا أبا الآب. بالمناسبة كلمة أبا اللي استخدمها السيد المسيح في الصلوة دي هي كلمة أرامية، ونزلت في كل اللغات بنفس اللفظ اللي قاله السيد المسيح بالأرامي أبا، هي معناها أبي، فاذر، دادي، أبويا. لكن ليه كتاب أصر يذكرها زي ما هي كده أبا الآب؟ يمكن لأنها أول كلمة أي إنسان على وجه الأرض بيتكلم أي لغة بينطقها بالفطرة، وهو بيفتح بقه ويقفله فتطلع كلمة أبا. هل لأنها الكلمة اللي بتعبر عن أعظم وأحلى وأجمل احتياج جوانا، إننا ما ننفعش نعيش من غيره، فاستخدم أبسط تعبير وهو بيطلع في شحنة غير عادية من الاحتياج والاشتياق إلى وجود الآب جنبيه، وهو بيقول له: يا أبا الآب. عزيزي المستمع، أول ما تدخل في الأزمة وقلبك يبتدي يضرب بعنف، أول ما أعصابك تبتدي تتشد وذهنك يبتدي يتحرك بسرعة شديدة عشان يدور على حل، غالبا مرات بتنسى إنك رغم كل اللي أنت بتعدي فيه من المخاطر والموج العالي اللي قدامك، إنك محط اهتمام ورعاية وعناية هذا الآب المحب. ارجع بدري قبل ما تدخل في الطلب، قبل ما تلح على الاحتياج بتاعك، قل له: أنت أبي، أنت أبويا، أنت اللي أنا استندت عليه من الرحم، أنت اللي أنا ما أقدرش أتحرك من غيره ولا حركة، أنت القلب المفتوح طول الوقت عشان يسمع مش بس كلماتنا، لا، وصرخنا وأنتنا ووجعنا ودموعنا. أنت اللي عندك كل شيء عريان ومكشوف، مش عشان بتراقبنا، لكن مكتوب كده إنه كل شيء عريان ومكشوف لدى ذاك الذي معه أمرنا. أنا أمري معاك، أنا أجندة حياتي في إيدك، أنا مواعيد حياتي بتمشي تحت حكمتك. أنت أبا الآب، أنت أبي. الكلام ده يمكن البعض يعترض يقول محدش يقدر يقول للآب أبا إلا المسيح، بس أنا كمان أعرف إن بولس الرسول قال لنا سر خطير جدا في رسالة روميا أصح 8، بيقول إن الله الآب أرسل روحه صارخا فينا نفس الصرخة اللي قالها المسيح: يا أبا الآب. وكأنه الآب هو اللي قابل كده، هو اللي عاوز كده إنك تعرف إنه أبوك. الكلمة اللي عملت صدمة عند اليهودي التقليدي زمان لما الرب يسوع المسيح في موعظته الشهيرة على الجبل قال لهم: أبوكم وأباكم وأبيكم بكل التشكيل وبكل النحو وبكل العربي وبكل العبري وبكل اللغات، يا أخوانا ليس هو هذا الإله القوي القهار الجبار، هو الآب المتحنن، الآب العطاء، الآب الرحيم القدير الخير اللي ما عندوش أي تضارب في شخصيته ما بين رحمته وعدله. أبوك. لما تدخل تصلي كان ينفع يقولهم روح الهيكل صلي، قال لهم ادخل إلى مخدعك، ادخل غرفة نومك واغلق بابك وصلي إلى أبيك. 17 مرة في 3 أصحاحات مركزين في موعظة المسيح على الجبل، موعظة الشهيرة والأشهر في التاريخ، يصدم اليهودي التقليدي بكلمة أبوك. الله أبوك، متخيل؟ مش رئيس الجمهورية أبوك،
مش رئيس الوزراء أبوك، مش الملك أبوك، الله أبوك. إيه كم الحب ده؟ تعالى بدون ترتيب، تعالى بدون تحطير، تعالى اترمي في حضنه زي ما أنت. التاريخ بيذكر لنا أن إبراهام لينكولن الرئيس الأمريكي الأشهر، وكان راجل معروف جدا أنه راجل تقي بيحب ربنا، في مرة من المرات باب المكتب بتاعه اتفتح عليه الساعة 2 بالليل وهو قاعد بيشتغل وبيمضي أوراق مهمة جدا، وبص من الباب لقى ابنه الصغير اللي بالعافية كان بيطول أكرة الباب، لابس البيجامة بتاعته بتاعت النوم وسهران ومش عارف ينام وحافي القدمين، ودخل عند بابا بدون كلام، بص لقى بابا قاعد بيشتغل، طلب انه يقعد على رجل بابا، بابا قعده على رجله، فالولد قعد يقلد بابا، مسك قلم وقعد يشخبط في الورق المهم جدا بتاع الولايات المتحدة اللي كان تحت ايد بابا. واللحظة المؤرخ بيقول او اللي حكى القصة دي بيقول توقف ابراهام لينكولن عن منع ابنه انه يعمل كده، وبدأ يسيب كل شغله ويبص على الولد اللي ماسك الورق والقلم ويشخبط زيه بالظبط وبيحاول يقلده ومنهمك في اللي بيعمله. وقال جوه نفسه وكتب في مذكراته فيما بعد: قلت في نفسي وأنا أنظر لابني وهو بيشخبط في الورق: آه يا ابني لو تعرف على ركبتي من تجلس، آه يا ابني لو تعرف قلم من تمسك، آه يا ابني لو تعرف أوراق ماذا التي تعبث بها. إلا أنك لا تعرف عن كل هذا أي شيء أكثر من أنك تجلس على رجل أبوك. أنا عايز أقول لك النهاردة إحنا فعلا ما نعرفش ربنا ده قد إيه عظيم، لأننا كل ما نريد أن نعرفه وقت الأزمة أننا نجلس في محضره، يمكن نجلس على ركبتيه. هو قال كده: على ركبتين على الأيدي تحملون وعلى ركبتين تدللون، ويمكن على كتافه زي الطفل الصغير اللي بابا بيشيله على كتفه، الكتف اللي بيشيل رئاسة العالم، يشيل خروف على الكتفين. يا قد كده معزة، قد كده غلاوة، قد كده حاجة لما تدخل فيها تشعر كأنك خدت حمام دافي جدا بعد يوم مرهق من التعب والشغل والمجهود والمشقة. قل له يا أبا الآب، ادخل للعمق ده، اعرف مين أبوك اللي هتتكلم معاه قبل ما تقول له إيه اللي انت عاوزه. خلونا بعد الفاصل نكمل كمان كلامنا وحوارنا ونشوف إيه صلاة المسيح في بستان جثيماني.

0: you're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا عزيزي المستمع مرة تاني بعد الفاصل علشان نعرف ايه اللي تضمنته صلاة المسيح الوقت اللي فات اللي هو بيقدمها قدام الآب السماوي كإنسان في بستان جثيماني قبل الصليب بساعات قليلة. احنا شفنا قبل الفاصل يا أبا الآب، شفنا الود والحب والاحتياج إلى الضم وإلى الحضن والاشتياق لهذه العلاقة الرائعة الأزلية الأبدية. لكن مش بس المسيح ارتمى في أحضان الآب المحب، لكنه أيضا أعلن عن أن هذا الآب المحب هو أيضا الآب القدير، هو الآب اللي ما فيش حاجة ما يقدرش يعملها لنصرة ولصالح ابنه، فبيقول له كل شيء مستطاع لك، تقدر تعمل أي حاجة. عندنا في الأمثال العربي البسيطة البلدي بتاعتنا المثل المعروف اللي بيقول العين بصيرة والإيد قصيرة، وياما كتير كنا بنحاول نساعد الناس اللي بنحبهم لكن ايدينا ما طالتش، وياما كتير العجز البشري الطبيعي قدام مساندة حد محتاج كان عامل مشكلة اكبر من الاحتياج نفسه. انا افتكر ابويا مرة زمان وانا رايح اعمل عملية حاول باي طريقة يدخل غرفة العمليات عشان يبقى باصص علي اثناء العملية من كتر خوفه علي، لكن الدكتور منعه وقال له مش هينفع تدخل غرفة العمليات. وقف والدي بره غرفة العمليات بيبكي زي العيال الصغيرين لأنه كان خايف عليا مش قادر يدخل. أعرف إن في أباء ولادهم بيسافروا مسافات بعيدة أو بيروح الجيش ويبقى عارف إن البلد في حالة حرب أو غيره وممكن يكون في مواجهات صعبة لكن ما قدرش يروح مع ابنه الجيش. في أباء كتير بتحب ولادها جدا بس عند أمور معينة ما بيقدرش يعمل حاجة، ما يقدرش يعمل حاجة. بس المسيح قال الأب ده غير كل الأباء، كل شيء مستطاع له. يقدر يدخل معاك الغرفة المغلقة، يقدر يروح معاك لجبهة القتال، يقدر يتحط معاك في موقف فيه أزمة مالية طاحنة ممكن تدمرك أو تسجنك. صدق أنه أبوك السماوي مش بس بيحبك جدا، لا وقدير جدا كمان. يمكن مرات كتير حصللنا صدمة في قدرة الله، يمكن مرات كتير حصللنا صدمة لأننا صلينا في أمور معينة والله تأخر في الاستجابة حسب مواعيدنا. طبعا الله مش بيتأخر، لكن بالنسبة لطلباتنا الوقت الاستجابة جت متأخرة. يمكن مرات كتير هناك علامات استفهام إذا كان الله غني وإذا كان الله قدير وما ليه بيسمح بالألم وليه بيسمح بالتعب وبالمعاناة. لكن رغم أننا لا نجد إجابات شاملة لكل الأسئلة، لكن لابد أن ندرك أنه إن لم نرتمي في أحضان هذا الإله القدير فليس أمامنا سوى اليأس. التعبير ده حطه واحد من الكتاب الأجانب جيمس دوبسون بالتحديد في كتاب قديم اسمه موقف الله من أمور عسرة الفهم في فصل كامل، ابتدى الفصل الثالث من الكتاب وهو بيقول الله أو اليأس. مفيش حل أمامك إلا اليأس لو لم تكن تثق في قدرة الله الغير عادية. الشيطان يقول لك كل اللي بيتصاب بكانسر بيموت، قول له بس الله يستطيع أن يكون شافي في هذا الأمر في هذا المرض. الشيطان يقول لك كل اللي بيوصل للحالة المادية التعيسة اللي انت فيها بيدخل السجن، قول له بس الله يستطيع أن يعوض وأن يأتي بالخير من حيث لا أعرف. أنا عايزك النهاردة تعمل إعلان في حياتك عن قدرة الله في نفس المنطقة اللي انت بتنهار فيها. لو انت منهار بسبب المرض قول أن الله إلهي هو الرب الشافي. لو انت منهار بسبب ضيق مادي اعلن عن الله الإلهي الغني. لو انت منهار بسبب العلاقات قول إن الله هو الإله القدير الذي يستطيع أن يتدخل عشان يرجع العلاقات المكسورة أو يشفي العلاقات المريضة. النهاردة المسيح بيقول لي ويقول لك اوعى تخفف من إيمانك، اوعى تساوم أو تفاصل على ثقتك، تمسك بهذا الإقرار، لا تطرحوا ثقتكم لأن لها مجازات عظيمة. اوعى ترمي إيمانك فيا. الله بيقول لك كده النهاردة، أنا عملت معاك كتير، أنت لو رجعت لزمان وافتكرت أنت ابتديت إزاي وأنت النهاردة هنا بفضل مين وبقدرات مين تتأكد أن كمان باقي المشوار معمول حسابه زي ما كان معمول حساب اللي فات. الجزء الثاني في الصلاة عزيزي المستمع اللي بيقودنا فيه المسيح شخصيا في وقت الأزمة النهاردة، اوعى تطرح إيمانك. المسيح بيقول طوبى لمن لا يعثر فيا، يا بخت اللي يفضل محافظ على إيمان قوي رغم الموج العاتي. يا بخت اللي يفضل واقف على صخرة الإيمان العظيمة رغم الاهتزازات والانهيارات اللي بتحصل في كل حتة حواليه. يا بخت اللي صوته عالي قدام كل الظروف وبيضحك وبيضحك على الدهر الآتي وبيرفع إيده وبيشاور على الآب السماوي المحب القدير. بعد الفاصل هنشوف كمان الطلبتين أو الجزئين التانيين في نفس الطلبة. خليك معانا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل علشان نكمل ايه صلاة المسيح وقت الأزمة. صلاة المسيح اللي بدأت بالمحبة في شخص الله الآب وبدأ بإعلان الثقة في قدرات الآب دخلت مباشرة على طول في الطلب. قبل ما أقولك الحتة دي لازم أقولك لو لم تمتلئ من محبة الله ولو لم تمتلئ من ثقتك في الله أي طلب هتطلبه هيبقى التركيز فيه على طلبك مش على الإله الذي يعطي الطلب. هيبقى تركيزك على الخوف مش على الله الذي يتدخل في الخوف. عشان كده النهاردة اتملي محبة من الله واتملي ثقة فيه واتملي ذكريات حلوة. قلب في الدفتر بتاعك قبل ما تدخل في الطلبة قال له أجز عني هذه الكأس. ايه نوع الكأس اللي قدامك؟ ايه نوع الخوف اللي انت مش عاوز تكتاز فيه؟ ايه نوع المرض اللي انت بتصلي ان الرب يديلك شفاء فيه؟ رب يسوع المسيح ما قالوش لا تعطيني ان اشرب، لكن قال له تعبير ارقى شوية، قال الاب اجز عني. يعني ايه اجز عني؟ يعني امسك الكاس بايدك وعديه من عليا. انا مش عاوز انا مشربش، انا عاوز الامر يجي من عندك انت. انا ممكن اهرب، انا ممكن اجري بعيد، انا ممكن اطلع من الازمة بطرق وبدايل كتير، بس انا عايزك انت اللي تاخد الكاس ده من قدامي وتبعده، انت اللي تتحرك في السكة دي بدالي. انا لا اتوكل على فهمي ولا اتوكل على معلوماتي، انا بتكل عليك بكل قلبي. وانت قلت كده، توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. في كل طرقك اعرفه او اعترف به، acknowledge him، وهو يقوم طرقك. قوم الطريق قدامي النهاردة واجز عني هذه الصعوبات النهاردة. لكن اخر حاجة في صلاة المسيح قالها له، قال له لكن ليكن لا ما اريد انا بل ما تريد انت. في التجارة ممكن تروح لواحد من التجار وتطلب سلعة معينة وبعدين يقولك يا أستاذ السلعة موجودة بس في منتج أحدث وأفضل وجودته أعلى وبسعر أرخص، فلو تثق في التاجر هتشتري اللي التاجر قالك عليه، ولو لا تثق في التاجر هتشتري المنتج اللي انت رايح تشتريه زي ما هو. وهذه المفصلة اللي بيننا وبين الله الآب طول الوقت. لو بنثق في الله الآب هنمضيله على بياض ونقول له اللي انت عاوزه هو اللي هيبقى أحسن، ولو لا نثق في الله الآب هنمضي ونقول له مش عاوزين إلا الطلبة دي. ولأن الله الآب طول الوقت بيختار لنا أفضل البدائل، فالله الآب حتى لو ما سلمنالوش مرات لأنه شايف صالحنا بكرة وبعده ولأنه عارف أن الخطة هتستقيم باختيارات تاني، مرات الآب بيكتب الاختيار اللي هو عاوزه. فبدل ما يبقى تركيزك على الطلبة وعلى الكاس، ركز على الإيد اللي هتدي أو اللي هتشيل، اللي هتمنع أو اللي هتمنح. ركز على ابتسامة وجهه اللي وهو بيعمل كل حاجة بيعملها بمنتهى الإتقان والدقة معاك. ما تخافش إنك تيجي في أسفل الورقة وتمضي أنا بشكرك لأنك بتختار الأفضل، أنا أقبل البدائل، بدائلك أفضل بكتير من اختياراتي حتى لو كانت عكس اختياراتي تماما، حتى لو كنت تشربني نفس الكاس اللي أنا مش عاوز أشربها، حتى وإن كنت تحطني في نفس الأزمة. لا يمكن الإيد اللي ثقبت على الصليب، ولا يمكن الإيد اللي منحت كل هذا الحب، ولا يمكن لصاحب هذا الحضن الدافي المتدفق يسمح بهذه الأزمة. لكن أنا بشكرك لأنه طالما أنت معايا زي ما عبدك داود النبي قال، يا رب معك لا أخاف شيئا لأنك أنت معي، إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، وزي ما عبدك أساف المرنم يا رب قال ومعك لا أريد شيئا على الأرض. عزيزي المستمع، في نهاية حلقتنا النهاردة أنا سعيد إن إحنا كنا مع بعض الوقت ده، وأنا بشجعك إنه أعظم مسند تتسند عليه إنك تيجي قدام ربنا وتصلي. خد العبارات اللي قالها السيد المسيح واقتبسها منه في اللي جات في إنجيل مرقس أصح 14 آية 35 و36 وصلي بيهم زي ما هم. على فكرة الصلوة دي السيد المسيح كررها 3 مرات هي وكأنه عاوز يقولك كرر ورايا، اتعلم مني، قول ورايا الكلمات دي، قولها وانت فاهم انت بتقول ايه، وساعتها النتائج الرائعة اللي تحصل في حياتك لن يكون لها حدود. انا مبسوط اني كنت معاك الوقت اللي فات مرة تاني، وبشكر ربنا انه معانا وهيكلمك الوقت الجاي بكلمات عظيمة جدا. الى ان نلتقي في حلقة قادمة، لك مني اغلى تحية وكلام من القلب.
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه.

أهلا بيكم في فقرة زي القمر من برنامج بناويت، معاكم كريستين رزقالله ميك اب ارتست. وحلقة النهاردة هشرح لكم فيها أنواع كريمات الأساس أو الفاونديشنز. في ثلاث أنواع أساسية لكريمات الأساس: الليكويد أو السائل، الكريم، والباودر. الليكويد بيتقسم نوعين: أويل بيز يعني داخل في تكوينه زيت، ووتر بيز يعني داخل في تكوينه مية ومفهوش زيت. الفاونديشن الكريم دايما بيبقى أويل بيز. نيجي لأنواع البشرة، المفروض لو أنا بشرتي دهنية أستعمل إيه؟ وفي رأيي البشرة الدهنية صعبة قوي في اختيار الفاونديشن. أنا شخصياً بشرتي دهنية وعدت وقت طويل عقبال ما عرفت إيه أحسن حاجة ليا. البشرة الدهنية المفروض تستعمل كريم أساس يبقى أويل فري يعني مفهوش زيوت، أو ووتر بيز زي ما قلنا قبل كده. ولو البشرة دهنية قوي ممكن تستعمل الباودر فاونديشن. طيب البشرة الجافة المفروض تستعمل إيه؟ مفروض تستعمل الكريم فاونديشن اللي يبقى أويل بيز، أو حتى الليكويد أو السائل برضو الأويل بيز، لأن البشرة الجافة بتبقى محتاجة ترطيب زيادة، والكلام ده بيبقى مكتوب على ظهر العبوة. فقبل ما اشتري المفروض أقرأ الفاونديشن بتاعي ده أويل بيز ولا ووتر بيز. أما البشرة العادية فما عندهاش مشكلة في الموضوع ده. الجزء اللي جاي هشرح لكم فيه إيه علاقة المرطب اللي أنا بستعمله قبل الفاونديشن بنوع الفاونديشن نفسه. استنوني بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنت بشرح لكم انواع الفاونديشن وازاي اختاره بناء على نوع بشرتي. دلوقتي عايز اشرح لكم ايه علاقه المرطب او البرايمر اللي بستعمله قبل الفاونديشن بنوع الفاونديشن وازاي اختيارهم هما الاثنين ليه علاقه ببعض. زي ما شرحت لكم في الحلقات اللي فاتت ان المرطب كمان بيتقسم لنوعين، ووتر بيز واويل بيز، وكمان الفاونديشن نوعين، ووتر بيز واويل بيز. لو انا هستعمل مرطب ووتر بيز ما ينفعش استعمل فوقيه فاونديشن يبقى اويل بيز، عشان زي ما انتم عارفين اويل ووتر دونت ميكس، وعشان كده هتلاقي كريم الاساس ابقب وباظ ومقعدش معاكي طول اليوم. فالمفروض لو انا هستعمل مرطب ووتر بيز يبقى كمان الفاونديشن بتاعي ووتر بيز، لو هستعمل مرطب اويل بيز يبقى الفاونديشن بتاعي اويل بيز. لازم يكونوا هما الاثنين شبه بعض وداخل فيهم نفس التكوين او نفس البيز. عشان كده مهم قوي انك تركزي وانت بتختاري مرطب البشره المناسب لبشرتك والفاونديشن اللي يمشي معاه ويمشي مع نوع بشرتك. استنوني.

إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا: أعطي حساب وكالتك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

قيمة تفوق كل الكون. إذا أرى سمواتك، عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟ المزمور الثامن، الآيتان 3 و4. عندما ننظر إلى اتساع السماء ونتأمل في ملايين المجرات، فإن كرتنا الأرضية تبدو مجرد حبة غبار في وسط هذا الكون. أمام هذا الكون الفسيح نشعر بأننا صغار وغير مهمين، ضعفاء وعاجزون. ومع ذلك يؤكد لنا داود أن الله يهتم لأمرنا، فهو يهتم بنا. في الواقع نحن موضوع اهتمامه الخاص، فإن الله لا يقيس كل شيء بالأرقام أو الأبعاد، بل لديه وسيلة أخرى للقياس، والذي تبعا له، وكما قال لنا يسوع بنفسه، فإن كل إنسان واحد له قيمة تفوق كل الكون. نميل في كثير من الأحيان إلى تصوير أرضنا على أنها مركز الكون، لكن بحسب جميع الاحتمالات ليس الأمر كذلك. ومع ذلك تاريخيا تمثل الأرض شيئا أكثر أهمية، فهي تمثل المسرح الذي تم فيه تمثيل أعظم الأعمال الدرامية في الكون، وما زالت تمثل. حدث هذا على مسرح الأرض وفي مدينة أورشليم منذ 2000 سنة، حين تم عمل دراما الفداء. لقد أظهر الله للكون القيمة التي وضعها للنفوس البشرية. لقد قدم لفدائنا أغلى ما يحتويه كل الكون، دم حياة ابنه. لذلك يكتب بولس بشكل واضح قائلا: صرنا منظرا للعالم. رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس، الإصحاح 4 الآية 9. إن كلمة منظرا هنا جاءت في اللغة اليونانية بمعنى مسرح. على الرغم من أننا ضعفاء وغير مستحقين في أنفسنا، إلا أننا في مقاصد الله نحتل مركز مسرح الكون. أشكرك يا رب لأنك تهتم بنا، نحن أطفالك، أكثر من اهتمامك بالكون بأكمله الذي يحيط بنا.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائما.
1: سمعت أن الشيطان جرب السيد المسيح، ماذا كانت ظروف تلك التجربة؟
2: جرب الشيطان السيد المسيح بثلاث تجارب. أولها أنه اقترح عليه أن يحول الحجارة إلى خبز، وقد بدأت في الحديث الماضي أجاوب على هذا السؤال. في هذا البرنامج أتابع الإجابة فأقول: قد نسأل اليوم، ما المانع من إجابة اقتراح الشيطان بأن يحول المسيح الحجارة خبزا ليسد جوعه؟ ما هي الخطية أو الخطايا التي قصد أن يولدها إبليس في قلب المسيح؟ لا يصح الجواب أن المسيح رفض الاقتراح لأنه صدر من الشيطان، لأن المسيح في جوابه لم يعترض على المصدر، بل اعترض على الاقتراح بغض النظر عن مصدره. نعرف نوعية التجارب التي ذكرت في هذا الحادث من أجوبة المسيح على اقتراحات إبليس، لأن المسيح أخذ أجوبته من الكتاب المقدس، وعلى الكتاب المقدس بنى أحكامه. فقد قال المسيح لإبليس: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. لما كانت كلمته الأولى جوابا مكتوب، أعلن المسيح لمجربه وللعالم أنه قدم ذاته للتجربة لا كصاحب سلطان، بل كبشر محض تحت القانون والطاعة، وكمقيد شأنه سائر البشر بأقوال الكتاب المقدس. وفي الوقت ذاته بين باستناده على أقوال الكتاب المقدس ما هو المرجع الحقيقي في أمور الدين. ومع أن المسيح أقدر الناس على إفحام المجرب بالحجج الفلسفية، أثبت بجوابه مكتوب أن قوة الاحتجاج الديني توجد فيما هو مكتوب في كتاب الله، لا فيما نستنتجه نحن بالفلسفة البشرية، لأن الكتاب المقدس هو سيف الروح الماضي ذو الحدين، الذي به وحده يقهر الإنسان الشيطان عدوه. كلام الله سيف الروح هو الذي به نغلب سهام الشرير. وقد استخدم المسيح السلاح المتاح لكل إنسان، وبهذا السلاح المتاح لك أيها المستمع تفوز على الشيطان وتجاربه. تمسك الشيطان بأن المسيح ابن الله، لأن افتخاره يزيد كثيرا إن تغلب على ابن الله. ومع ذكائه الفائق نسي أن ابن الله لا يجوع ولا يأكل خبزاً،

ولا يمكن أن يجرب. فصحح المسيح وهمه بأن بين له أنه يقابله ليس كابن الله بل كابن الإنسان. لم يهتم المسيح كثيرا في حياته بتذكير الناس أنه ابن الله، فبينما يشير إلى ذاته في الإنجيل كابن الله أقل من 10 مرات، يشير نحو 50 مرة إلى أنه ابن الإنسان. فلو أسندت طبيعته الإلهية طبيعته البشرية وقت التجربة، لكان ذلك اعترافا منه أن الطبيعة البشرية عاجزة عن الانتصار. ولما صحح القول أنه تجرب مثلنا ولا أن يكون مثالا للناس، فهو لا يفعل في ساعة التجربة ما لا يستطيع تابعوه أن يفعلوه، وهذا سبب كاف لعدم تحويله الحجارة إلى خبز. فضلا عن أنه يريد أن يذوق في نفسه معاناة الجوع الشديد، لأن هذا نصيب كثيرين من بني البشر.

0: هذه التجربة الأولى أن يحول المسيح الحجارة إلى خبز هي ذات الحيلة التي نجح إبليس بواسطتها لما استخدمها في إغواء حواء لتتذمر على الله ولتستقل عنه، لأنه حرمها من أن تأكل من شجرة معرفة الخير والشر. وقد استخدم الشيطان الحيلة نفسها في دفع بني إسرائيل ليتذمروا على الله ويستقلوا عنه بحجة الطعام والشراب، لكن المسيح أعلن أنه لا يتذمر على أبيه السماوي بسبب الجوع، لأن عنده كلمة الله وهي أهم جدا من الطعام الجسدي. والمسيح لا يستقل عن الآب في التدبير ولا يسعى للتخلص من الجوع إلا بأمره، وقد ظهرت أفكاره في هذا في وقت آخر لما قال: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني. لقد قصد إبليس بالتجربة الأولى أن يحول المسيح الحجارة إلى خبز أن يغري المسيح على الاهتمام أولا بخدمة نفسه، فإن أقنعه أن يفعل معجزته الأولى لمنفعته الشخصية يكون الشيطان قد نجح نجاحا عظيما، لأنه يعطل عمل المسيح الخلاصي، إذ يصير المسيح من الذين يعيشون لأنفسهم. لكن المسيح جعل هدف معجزاته كلها أن يخدم الآخرين حتى أعداءه، كما أنه شفى أذن ملخص عبد رئيس الكهنة الذي جاء ليلقي القبض عليه. لم يعمل المسيح معجزة واحدة لمنفعته الخاصة، وصدق قول الرسول: لأن المسيح أيضا لم يرضي نفسه، وصح فيه تعبير مبغضيه وهو على الصليب: خلص آخرين، أما نفسه فما يقدر أن يخلصها. فصار هذا المبدأ قانونيا لتابعيه الذين وضع لهم شرطا أوليا، هو أن ينكروا الذات. من أهم وصايا المسيح: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. في أقواله كما في أفعاله ضرب على الأنانية بقوة. انتصر المسيح على إبليس في أول تجربة جربه بها، ورفض أن يحول الحجارة إلى خبز ليشبع جوعه. انتصر عندما قال: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وهكذا تنتصر أنت أيها المستمع الكريم.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل التزام. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

0: سفر دانيال فيه تشابهات مذهلة مع سفر الرؤية في العهد الجديد. الاتنين بيتنبأوا بالمستقبل. دانيال بيقول لنا كتير جدا عن ضد المسيح، الراجل اللي هيخدع العالم كله علشان يؤمن ان هو الله. النهاردة احنا هنتعلم حاجة عن زمن مسيرة حياته القصيرة كحاكم للعالم، قصيرة علشان يسوع هينهيها لما يجي. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: في آية تانية في صح 8 لما الكتاب المقدس بيقول بخصوص ضد المسيح، مكتوب: فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح، وهيخدع ناس كتير ويرمي الحق على الأرض. أول حاجة هيخرج من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها زي ما سفر دانيال بيقول لنا. تاني حاجة هيعمل عهد مع إسرائيل ويكسر العهد. الكلام ده موجود في دانيال 9. في دانيال 9 فيه إشارة عن رئيس هيجي ويعمل عهد مع إسرائيل لمدة أسبوع واحد. وفي الحقيقة لما تبص للآية هتعرف أنه أسبوع واحد من السنين، يعني 7 سنين. وضد المسيح هيكون عنده سلطة كبيرة جدا، لدرجة أنه لما يعمل العهد ده مع إسرائيل العالم أخيرا هيقول الشرق الأوسط، الغلاية دي اللي بنقرأ عنها طول الوقت في الأخبار، الشرق الأوسط استقر أخيرا. أخيرا في شوية قوة هناك في أوروبا، وضد المسيح طبعا مش هيكون ده اسمه، لكن الحاكم ده أخيرا بقى قادر أنه يرضي إسرائيل ويضغط على جيرانها أنهم يعيشوا في سلام. سلام كبير جدا هيحصل، لدرجة أنه ممكن خلال الفترة الزمنية دي يكون فيه فعلا هيكل مبني جنب قبة الصخرة، علشان لما تعدي 3.5 سنين ضد المسيح هيدخل فعلا الهيكل ده وهيعلن نفسه إله. أولا هيخرج من إمبراطورية رومانية متعاد إحيائها، يعمل عهد مع إسرائيل، هيكسره في نص فترة الضيقة، ويروح أورشليم ويدخل الهيكل ويقول أنا إلهكم. ثالثا هيتشفي بطريقة مدهشة من جرح قاتل. إحنا دلوقتي في النص، وهنفضل في نص سفر الرؤيا إصحاح 13 لباقي العظة. عشان كده افتح كتابك المقدس، أنت لازم تشوفه في عقلك وفي قلبك. هتلاحظ أنه مكتوب في آية 3: ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت، وجرحه المميت قد شفي، وتعجبت كل الأرض وراء الوحش. هيظهر وكأن ضد المسيح مات. دلوقتي ممكن تقول لي طيب الآية بتقول أنه ظهر وكأنه متصاب بجرح قاتل، تفتكر أنه مات فعلا؟ طيب فيه اللي بيؤمن أنه فعلا هيموت، وبيبنوا إيمانهم ده على أساس أنه في إصحاح 5 آية 6 من سفر الرؤيا بيستخدم نفس التعبير عن يسوع، لما يوحنا بيقول رأيت خروف قائم كأنه مذبوح. دي إشارة للمسيح، وإحنا عارفين أن يسوع مات فعلا، ده نفس التعبير. علشان كده في ناس بتؤمن أن ضد المسيح هيموت فعلا، في ناس تانية بتؤمن أن الشيطان ما يقدرش يقيم الناس من الموت إلا بإذن خاص ياخده من الله، عشان كده بيظهر كأنه مات ورجع للحياة تاني. وممكن يكون ده الرأي الصحيح. كل اللي نعرفه أن الناس هيبقوا متأكدين أنه مات، وأن الناس هيبقوا متأكدين أنه قام من بين الأموات، وكل الأرض هتتبع الوحش. فيه مبشر صديق ليا بيقول تخيل ان الراجل ده قوي جدا وحد قتله، وانه موجود في تابوت في مبنى كبير مستدير في الشرق الاوسط، والاف الناس واقفين وكل كاميرات التلفزيون عليه، وبعدين فجأة يتحرك جوه التابوت ويخرج منه وهو زاحف ويقول انا المسيا بتاعكو. تقدر تتخيل ان كل الناس هيؤمنوا بيه؟ علشان كده الاية بتقول من هو مثل الوحش. احنا لازم نكمل مش كده؟ وسجدوا للتنين. التنين هو الشيطان، في اصحاح 12 بيكون اسمه التنين الاحمر علشان مليان بدم القديسين. وسجدوا للتنين الذي اعطى السلطان للوحش. الوحش بيمثل هنا كل رغبات الشيطان. دلوقتي تعالوا نحط الكتاب المقدس على جنب ونتخيل الكلام ده. دي كانت رغبة الشيطان على مر العصور، انه يكرر كل حاجة عملها يسوع وياخد سجود العالم. عشان كده قال لي يسوع انت عارف انك لو انحنيت وسجدت ليا انا هديلك كل الممالك. الشيطان مشتاق انه يكون مسجود ليه، ودلوقتي فيه واحد مكانه الناس بتسجد له، ومن خلال السجود له هم كده بيسجدوا للشيطان التنين العظيم. لكن انا اقصد لو ظهر كأنه مات وقام تاني من الموت، ايه اللي مكتوب في اخر جزء في آية 4؟ من هو مثل الوحش؟ من يستطيع ان يحاربه؟ ازاي هتواجه شخص كان ميت ودلوقتي عايش؟ انا اقصد ازاي هتحاربه؟ والناس هيكونوا متحمسين جدا انهم يصدقوا، وعالمنا الروحي بيجهزهم لكده. انت عارف ان فكرة انا بحب الروحانية بس مش بحب الدين هو فعلا نوع من الدين السحري، ده نوع مخادع من الدين، والناس اللي ما عندهمش تمييز هيقولوا ببساطة ده الراجل بتاعنا. تقدر تسمع ده دلوقتي فعلا، هيقولوا طيب انت عارف ان يسوع قال ان هو المسيح، لكن كم واحد شاف يسوع؟ التلاميذ شافوه وبعدها بشوية ظهر لمئات من الناس زي ما قال لنا الكتاب المقدس، لكن مفيش حاجة زي كده. أنا أقصد لو ده حصل على التلفزيون والناس كلهم شافوا اللي بيحصل، مين هيقدر يعرضه؟ وانت هتقدر تشوفه فعلا، الناس هيعملوا كده. دلوقتي خلينا نكون أسرع، هيستخدم الخوف علشان يحكم العالم. احنا هنقرأ شوية من الآيات دي ولو فهمتها جسمك هيقشعر، دي حاجة ما تتصدقش، لكن احنا مصدقينها علشان دي موجودة في كلمة الله، ونقدر فعلا نشوف ازاي ده ممكن يحصل. دي الحاجة المدهشة. اولا انا عايز اوضح كل الحاجات اللي اعطيت له، وبعدين هنتكلم عن مين اللي اعطاها له. آية 5 بتقول انه اعطي فم بيتكلم بكلام فيه تجديف وتكبر، وكان مسموح له يمارس السلطة لمدة 42 شهر. ليه 42 شهر؟ ده معناه مدة 3 سنين ونص، فهمت؟ يعلن نفسه إله وتعدي 3 سنين ونص قبل ما تخلص السبع سنين قبل مجيء المسيح، علشان كده هيكون مسموح له يمارس السلطة مدة 42 شهر. ففتح فمه يعني الوحش بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. في واحد قال أنه أعطي فم، وفعلا كان عنده فم، وكان فم كبير جدا، وكان فم شرير جدا ومجدف، فم شتام، وكل اللي كان بيعمله أنه كان بيجدف على الله. أخيرا الشيطان يطلع اللي جواه ويقدر يعمل كده. دلوقتي آية 7 بتقول وأعطي أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. ده مش معناه بأي حال من الأحوال أنه عمل حرب ضد القديسين روحيا وغلبهم، لكنه قتلهم جسديا، عشان زي ما هنشوف بعد شوية لو مش عندك العلامة بتاعته فأنت ميت، ودي حاجة أكيد تحبس الأنفاس. هتلاحظ أنه مكتوب وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة، وفي النهاية الشيطان يحكم العالم، كل الناس هيتخدعوا فيه. هو الطريق، احنا لقينا المسيح بتاعنا، احنا لقينا الحل لمشاكل العالم المعقدة والبحث عن السلام، هو ده. والعالم هيصدقه والعالم هيسجد له. وبعدين مكتوب فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. أنا مش هعلق على الآية دي دلوقتي، لكن طبعا أنا هعلق عليها بعد شوية علشان أنت ما تقدرش تتجنب حتة حلوة زي دي في وسط ضيقة زي دي، القديسين دول وتأثيرهم علينا. هتلاحظ أنه بيسيطر على العالم دينيا، كل الناس بيسجدوا له. الشيطان دلوقتي بيسيطر على العالم سياسيا، مفيش حد هيعمل حرب ضد القديسين. هو برضو بيسيطر على العالم اقتصاديا، هيستخدم الاقتصاد علشان يعمل كده، عشان كده الاقتصاد مهم جدا، دايما بيكون الاقتصاد مهم. المشكلة دايما بتكون في الاقتصاد، الأمور دايما بتلف حوالين الاقتصاد. دلوقتي في النقطة دي أنا لازم أقدم لك حاجة تانية. في آية 11 مكتوب ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف، وهكذا. تقدر تقرأ دي لوحدك، لكن ده أكيد هيخلينا نندهش تاني، نندهش من جرأة الشيطان. فكر معايا، الله هو الثالوث ودلوقتي الشيطان عنده ثالوث. خلينا نوضح، الشيطان نفسه التنين هو ضد الله الآب. الوحش اللي كنا بنتكلم عنه في بداية الإصحاح هو ضد المسيح، الوحش اللي جاي بيقابل الروح القدس، هو بياخد العمل اللي بيعمله الروح القدس وبيعمل نفس الحاجة للوحش. إيه اللي بيعمله الروح القدس؟ الكتاب المقدس بيقول إن الروح القدس بيسكب. ليه؟ هو دايما بيمجد يسوع، بيخلي الناس ما يبصوش لنفسهم لكن دايما بيوجهنا ناحية يسوع. ده اللي بيعلمه لنا العهد الجديد، وده بالظبط اللي بيعمله الوحش ده. الوحش التاني ملتزم جدا، هو مش مهتم بشهرته على قد اهتمامه انه يخلي الناس تعبد الوحش الاول. ده اللي بتقوله الآية، هتلاحظ انه مكتوب: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، وكان له قرنان شبه خروف، وكان يتكلم كتنين، ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه، ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت.
0: يا على اليوم ده اللي هيحصل على كوكب الأرض. أتخيل واحد مات على الأقل، العالم هيصدق إنه مات، وبعدين يخرج من التابوت وهو بيزحف. ممكن يحصل في حضور كاميرات التلفزيون اللي بتعرض الحدث ده في كل أنحاء العالم. طبعا الناس هتسجد للوحش. أفتكر إننا هنا في سلسلة عن النبوة، وإحنا بنفكر في المستقبل خلينا نفتكر إن حياتنا في النهاية في إيدينا الله. لكن إحنا بنتكلم للناس اللي عمرهم ما أمنوا بالمسيح كمخلص. لو ما أمنتش، لو سمحت آمن بيه، علشان هو الوحيد اللي يقدر يخلصك من الغضب اللي جاي. شكرا جدا على انضمامك لنا النهاردة، ونتمنى انك تكون معنا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز. احنا بنتمنى توصيل الكلمة المقدسة للعالم. النهاردة سمعنا جزء تاني من عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، بتفاصيل مذهلة. الكتاب المقدس بيتنبأ ازاي العالم هيحكمه ضد المسيح قبل مجيء يسوع. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن إزاي الحاكم الشرير ده هيلاقي ابن الله بيهزمه. شكرا على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

الحلقة رقم 24، لأن الفم يتكلم بما يفيض به القلب. أسلام أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرأ معاكم من الإنجيل، كلمة الله وكلمة المسيح أيضا اللي اعطاها للناس. باش نقرأ معاكم من رسالة الرسول بولس، وهو واحد من تلاميذ السيد المسيح أو رسل السيد المسيح، لكتبها للكنيسة في مدينة روما، ومن الإصحاح العاشر ومن الآية 9 حتى

يقول: إنك إن اعترفت بفمك بيسوع ربا وآمنت في قلبك بأن الله أقامه من الأموات نلت الخلاص. الرسول بولس يتكلم على حاجتين مهمين برشا برشا عندنا احنا البشر، وهو الفم والقلب. الفم علاش؟ لخاطر الفم يوري شخصية الإنسان. كي تتكلم نعرفك أو يعرفك السامع أنك أنت إذا كان كنت مثقف، إذا كان كنت متعلم، إذا كان كانت أخلاقك باهية ولا لا، إذا كان كلامك موزون ولا لا، والآخره. الفم كي الواحد يتكلم تعرف شوية على شخصية البشر هذا. والقلب يخرج النية اللي عندنا في إحنا كبشر، إيش نحبه فعلا في العمق متاعنا، إيش هي الحاجة اللي نحبوها وإيش هي الحاجة اللي نكرهوها بالضبط. هذاك الشخص الله نفسه في نفس الشيء. تكلم الله بكلمة اللي هي المسيح، وعرفنا شخصية الله، من هو الله، هل الله يحب ولا لا، هل الله يكره، هل الله يحب ينتقم من البشر، هل الله يحب ينعم على البشر، يخلص البشر، يحب يكون يرحم البشر. بكلمة الإنجيل كي تقرأ الإنجيل تعرف من هو الله، ذات الله، إيش يحب الله وإيش يكره الله، وكيف تحس بمحبة الله، وتؤمن بالمسيح كرب ومخلص، وتؤمن أن المسيح مات من أجلك على الصليب، وبعد 3 أيام نوض الله من الموت والقبر تحل وطلع إلى السماء وين هو جاء منها. إذا كان تؤمن بالهشي أن المسيح مات من أجلك على الصليب، وأنه قام من أجلك من الأموات وغلب الموت وهو أكبر عدو للإنسان، يوعد هنا الكتاب المقدس أنك ستنال الخلاص. الخلاص هو أن ذنوبك وخطايات كلها تمسحت، والعقاب متاع خطاياك وفسادنا وذنوبنا وخطايتنا الكل خذها المسيح وقت كان على الصليب. هذاك علاش أخوي المستمع والمشاهد، آمن بالرب يسوع المسيح كمخلص ويعدك أنك ستنال حياة أبدية. اسمع بقلبك مش كان بأذنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله، فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

عزيزي المستمع، أهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. معاك إيهاب ثروت. النهاردة هنتكلم عن حلقة بموضوع اليوم مهم أو النهاردة مهم، وزي إن المستقبل بيعتمد على النهاردة. الحقيقة إن إحنا بنبالغ في وصف مبارح، وبنبالغ في تقدير بكرة، وبنبخس النهاردة حقه، ما بنديش اليوم حقه. نتكلم على الماضي بمبالغة شديدة جدا، حتى وإن كان في نجاحات بنتكلم عنها بطريقة مبالغ فيها، وبنفتخر بحاجات اتعملت في الماضي وبتاخد مننا وقت وبتعطلنا عن ان احنا ناخد خطوة لقدام. وكمان بنبالغ في تقدير بكرة، يعني احنا بنبالغ في وصف مبارح وبنبالغ في تقدير بكرة، وكأن بكرة دوت صعب جدا ان احنا ننجح فيه وحاجة شبه مستحيلة، ومش بندي اليوم بتاعنا حقه، رغم ان احنا لو ادينا يومنا حقه بكرة هيتبني عليه وبكرة هيبقى افضل. في 9 مفاهيم خاطئة عن النجاح، 9 مفاهيم وردود أفعال خاطئة ناحية النجاح. لما بنشوف حد ناجح بتيجي في أذهاننا 9 مفاهيم الغلط ديت. أول واحد، إحنا بنظن إن النجاح مستحيل عشان كده بننتقده. لما بنشوف واحد ناجح بننتقده، بنحس النجاح ده حاجة صعبة، حاجة مستحيلة مش هتحصل. عشان كده لما حد بنشوفه رجل أعمال غني ابتدى من الصفر، بنبتدي نقول ده يمكن يكون سرق، ده يمكن يكون تجاوز، ده يمكن يكون عمل حاجة مش كويسة. لما نشوف حد ناجح في عمله بنقول ده يمكن بالوسطة. لما نشوف حد ناجح في خدمته بنقول ده ماشية معاه كده أو بالحظ. بنظن إن النجاح مستحيل، رغم إن النجاح مش مستحيل، نجاح ممكن لو اشتغلت عليه النهاردة، لو اشتغلت على النجاح من دلوقتي هعرف أوصل. مفهوم التاني الخاطئ، ان احنا بنظن ان النجاح اسطورة او غامض، عشان كده بندور عليه في حتت مجهولة وغريبة. النجاح مش غامض ومش اسطورة، نجاح ليه اسباب نقدر نمشي وراها ونقدر نعملها ونقدر نستخدمها عشان خاطر نوصل للنجاح. في ناس كتيرة جدا حلمت احلام وحققت الاحلام ديت من خلال خطوات اخدتها، بس المهم ابتدي ازاي وامشي مشوار ازاي وانهي ازاي. مهم جدا اعمل الثلاث حاجات دول. عشان كده النجاح عمره ما كان أسطورة، عمره ما كان غامض. في ناس كثيرة جدا بتصدق كذبة اسمها ان انا فاشل او ان انا هفشل. عايز اقول انه الفشل هو اللي أسطورة مش نجاح هو الأسطورة، لانه الفشل اوقات كثيرة بيقودني الى النجاح. مفهوم الثالث الخاطئ، انه النجاح مصدره الحظ، عشان كده احنا بنترقبه. قول الشخص ده محظوظ، قولك اديني إرادة حظ ولا تدينيش 10 قريت شطارة، أمثلة زي كده. ودي حاجة شائعة بيننا للأسف. النجاح مش مصدره الحظ أبدا، النجاح مصدره الجهد والتعب والشغل على نفسي والشغل على إمكانياتي وعلى تطوير شخصيتي. مفهوم الرابع الخاطئ عن النجاح هو إن إحنا فاهمين النجاح هو الإنجازات أو الأنشطة المتكررة، وده مفهوم خاطئ. أنا ممكن أنجح في إنجاز طلب مني، لكن ده ما ينفعش يتسمى نجاح مطلق. النجاح المطلق هو نجاح شخصي، نجاح شخصيتي، لأنه الشخصية الناجحة هي اللي بتنجح في الأمور اللي بتسند إليها، والشخصية الفاشلة هي اللي بتفشل. عشان كده مش بكتر الحاجات اللي بتتعمل ومش بكتر الأنشطة اللي بتتعمل بقدر أقيم الشخص ناجح ولا فاشل. نقطة الخامسة، المفهوم الخامس الخاطئ، بنظن إن النجاح مصدره فرصة، عشان كده بننتظره. عمر ما النجاح كان سببه فرصة، بالعكس التحضير للفرصة هو اللي بيخليني أغتنم هذه الفرصة. مفيش حاجة اسمها فرصة حلوة جد، في حاجة اسمها تحضير لهذه الفرصة. أنا بحضر للفرص قد إيه عشان أكون جاهز لما تيجي الفرصة أقدر أغتنمها. نقطة السادسة، مفهوم سادس خاطئ عن النجاح، ان النجاح مصدره القوة، عشان كده احنا كتير جدا بنبتدي نحاول نبقى اقوى من غيرنا في امور معينة والنفوذ ونهتم بده. النجاح عمره ما كان مصدره القوة والنفوذ. في ناس كتيرة جدا ما عندهمش مناصب وناجحين، وفي ناس كتيرة جدا ما مش اغنية بس ناجحين. كتاب مقدس بيقول لا تتعب كي تصير غنية، كف عن فطنتك. المسيح ما كانش غني والتلاميذ ما كانوش أغنياء. بولس الرسول بيقول كفقراء لا شيء لنا لكن أنا نغني كثيرين. عشان كده الغنى والقوة ما هماش مصادر النجاح. مفهوم سابع خاطئ، أن النجاح بنظن أن مصدره العلاقات، عشان كده بنقيم علاقات كتيرة من أجله. نعمل علاقة مع ده وده وده عشان
ياخد بإيدينا أو ينجحنا. العلاقات حاجة مهمة لكنها مش هي المصدر الرئيسي للنجاح، هي واحدة من الوسائل اللي بتساعد على النجاح، ولازم تكون العلاقات ما لهاش أهداف مخبأة أو غير معلنة. العلاقات لازم تكون واضحة ونقية ونزيهة. المفهوم الثامن الخاطئ هو أن احنا بنظن أن النجاح مصدره التقدير، وده مفهوم خاطئ آخر، لأنه مش دايما الناس بتقدرنا على حق، ومش دايما الناس بتقولنا كلام حلو بنكون احنا فعلا نستحقه، ومش دايما بيكونوا يقصدوه. مش معنى ان انت تقدرت من الناس ان انت ناجح. النجاح هو ان انت تكون بتتصرف تصرفات وبتشتغل على شخصيتك عشان تنتج هذه التصرفات، فتقدر من الله اولا، وتقدر من نفسك ثانيا، ثم تقدر من الناس. احترامك لنفسك يجب ان يسبق احترام الاخرين لك. لو ما احترمتش نفسك مش مهم بعد كده احترام الناس. نقطة اللي بعد كده، مفهوم خاطئ أخير، إن إحنا بنظن إن النجاح مصدره الحدث، يأتي في أي لحظة، عشان كده بنحطه كأنه نقطة في جدول أعمال، رغم إنه جدول أعمالنا مفروض يكون مسخر للنجاح، مش النجاح مسخر لجدول أعمال. النجاح إحنا بنعمل جدول أعمال عشان ننجح، وده بيتوقف على إن أنا عايز أنجح في إيه، والهدف بتاعي متاخد من مين، إيه مصدر الهدف بتاعي، هل هو من الله ولا هو هدف شخصي، وهل هو من الناس، ايه المصدر بتاع، ايه الدافع بتاع الهدف بتاعي، ليه انا عايز اوصل للنقطة ديت، ايه الدافع بتاعي، هل دافعي ان انا اكون افضل واحد في الناس، او ان انا اضايق بعض الناس بنجاح بتاعي. النجاح احنا بنحط له جدول اعمال يبتدي من النهاردة عشان نوصل ليه، والنجاح هو ان انا انجح امام الله، ثم امام نفسي، ثم في الاخر امام الناس. دانيال احد انبياء العهد القديم، هذا الرجل اثبت انه النهارده مهم زي ما قلنا في بدايه الحلقه، وانه ما بالغش في وصف الماضي، وما تحصرش على الماضي، وما بالغش في تقدير المستقبل، وركز في اليوم بتاعه. الاشخاص المؤثرون يتخذون قرارات سليمه مبكرا ثم ينفذونها يوميا. دانيال خد قرار سليم مبكر، ووضع في قلبه ان لا يتنجس باطايب الملك ولا بخمر مشروبه. موضوع بالنسبة له ما كانش مجرد أكل وشرب، لكن كان موضوع مبادئ، هو عايز يكرم إلهه وعايز يمشي على المبادئ اللي تعلمها من إلهه، ومش عايز يسيبها، مش عايز يحيد عنها، مش فكرة يأكل إيه ويشرب إيه. خد قرار سليم بدري قوي، مش متأخر، وابتدى ينفذه كل يوم. تاني حاجة عملها دانيال إنه خد قرار سليم رغم إنه تيارات البيئة المحيطة كانت عكس هذا القرار. الكتاب يقول انه دانيال رفض انه يخضع للمرسوم اللي عمله داريوس الملك، انه اي حد عايز يطلب اي طلبة يروح للملك، وما ينفعش حد يسجد لاي اله غير الملك، ومش عكس الطيار زي ما المقولة المعروفة انه السمك الحي بيعوم ضد الطيار. دانيال كان حي وسط شعب ميت، والكتاب بيقول انه كان كل يوم كان بيصلي لإلهه 3 مرات وكواه مفتوحة، شبابيكه مفتوحة، مش خايف من أي حاجة. قد يتعارض هذا القرار اللي خدته مبكرا النهاردة مع تيارات البيئة المحيطة، لكن أنا صامد قد إيه في تنفيذ هذا القرار، هو ده اللي بيدي النجاح. تالت حاجة، حدد سر نجاحك بحسب جدول أعمالك اليومي. أنت لازم تعمل جدول أعمال، جدول أعمال دوت يتوافق مع جدول أعمال الله. استبدل جدول أعمالك بجدول أعمال الله، هو ده سر النجاح. إذا كنت عايز تعمل حاجة بدافع بشري، استبدلها بحاجة ممكن تكون عكسها أو مختلفة عنها، بدافع إلهي مش بدافع بشري. أنت مدفوع بإيه؟ مين اللي بيحركك؟ مين اللي بيوجهك؟ خلي جدول أعمالك من الله مش منك. رابع حاجة، عندما تأتي الفرصة هيكون فات أوان التحضير ليها زي ما قلنا في السابق. اللعيبة بتوع الكرة عشان خاطر يتمرنوا على ان هما يسددوا ضربات جزاء بيتمرنوا كتير جدا جدا عشان خاطر ينجحوا لما تيجي ضربة الجزاء لفريقهم. لو مش متمرن كويس مش هيعرف يشوط الكرة كويس، مش هيعرف يدخل جول، مش هيعرف يحرز اهداف، مش هيعرف ينجح. مش هينفع تغير حياتك الا لو غيرت اشياء تعملها يوميا. الحياة هي مجموعة من القرارات، والشخصية هي زي ما قلنا في حلقات سابقة هي عبارة عن عادات واتجاهات. مش هينفع
تتغير حياتي لما أغير أشياء يومية أنا بعملها عشان أنجح. آخر حاجة هختم بيها الحلقة النهاردة إنه القرارات بتساعدني على البدء والانضباط بيساعدني على الإنهاء. حلو قوي ناخد قرار كويس ومبكر، لكن لازم يكون في انضباط واستمرارية عشان أنهي الأمر. فأنا ببتدي الأمر وبنجح لما بنهيه، مش بنجح لما ببتدي. مش كده مهم جدا ان احنا نكون بنبتدي وبننهي وفي النص بننضبط. عايزي المستمع اوعى يكون في ذهنك مفهوم من المفاهيم الخاطئة ديت عن النجاح ويكون هو ده اللي بيرجعك. المفاهيم الخاطئة ديت بتقودك الى الفشل وليس الى النجاح، بتقودك الى الكسل وليس الى الاجتهاد. خد دانيال مثل وامشي ورا الحاجات اللي عملها دانيال. ابتدي بالنهاردة، النهاردة مهم جدا، النهاردة هو اللي بيصنع بكرة، والنهاردة كمان هو اللي صنع الماضي، لأن الماضي كان النهاردة والمستقبل هو النهاردة. شكرا ليك، الرب معك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: جئتم اليوم مبكرين.
8: نريد أن نسمع.
9: لم نكمل حديثنا المرة الماضية.
10: قطعنا الحديث وبترناه بترا.
7: ها هو أبي قد جاء.
8: عم قاسم اسمع.
9: يا عم قاسم.
10: نحن لا نريد.
11: اسمعوا أنتم اسمعوا.
8: ها نحن نسمع.
11: أنتم لا تسمعون.
9: بل نسمع.
11: تسمعون ما تريدون أن تسمعوا. عندكم نظرية لا تريدون أن تحيدوا عنها وتحبون أن أوافقكم عليها.
10: لم نقصد ذلك يا عم قاسم.
7: فماذا قصدتم؟
10: نزول المسيح حدث قوي خارق، هو يوم القيامة، هذا ما قصدناه.
9: هل غضبت يا عم قاسم؟
8: آسفين، أعذر ثورتنا.
11: أعذركم طبعاً.
9: وتسامحنا؟
11: وأسامحكم، الموضوع ليس سهلاً.
10: لم نقصد أن نجرك إلى نظرية ما أو ندفعك نحو رأي معين.
11: أنتم لم تقصدوا ذلك ظاهرياً.
8: ظاهرياً؟
7: في داخلكم رغبة لذلك، هذا بدأ في ثورتكم.
8: نأسف مرة ثانية.
11: لا لا لا داعي للأسف، قلت لكم إني أعذركم. كثيرون لا يرون في مجيء المسيح الثاني إلا عودته بقوة ومجد خارق في اليوم الأخير.
9: أنا فكرت في مجيئه وقت موت المؤمن، وبعد تفكير هادئ قبلته.
10: وأنا أيضا في انفعالي وقتها لم أعطيه وقتا كافيا من التفكير.
8: أنا قبلت الفكرتين، المجيء وقت موت المؤمن،
7: وإعداد المنازل لنا عنده،
8: ووقت دخوله القلب.
9: الآية التي تقول إن فتح أحد الباب يدخل إليه واضحة مباشرة.
7: الروح القدس الذي يرشد ويقوي ويعزي.
10: والنوع الثالث يا عم قاسم،
11: المجيء بالقوة في الملكوت في مواجهة الاضطرابات والضيقات. يأتي المسيح ليتمم ملكوته ويحقق قوته بعقاب الأشرار وهزيمتهم ودحرهم، كما جاء مثلا في متى 16 عدد 27 و28.
7: فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته.
9: قوم لا يذوقون الموت.
8: عند المجيء هناك من لا يذوقون الموت.
10: لعل لهذا معنى مجازيا.
7: بل حقيقي، في هذا المجيء قوم لا يذوقون الموت.
11: فهذا المجيء ليس مجيء النهاية.
9: فما هو؟

0: هذا المجيء يتم حيث تتكاثر الاضطرابات والمتاعب والمشاكل وتضغط على المؤمن. حينئذ يأتي المسيح بقوة ليهزم الظلم والاستبداد ويعيد الحق لأصحابه.
1: كثيرون يخلطون بين هذا المجيء وبين مجيء المسيح ثانية في انقضاء العالم، وهذا يقودهم إلى خطأ كبير في التفسير.
0: هذا مجيء يختلف عن مجيء النهاية.
1: مجيء النهاية هو المجيء الأخير
2: في يوم القيامة.
3: وهل هناك مجيء بعد ذلك؟
4: هذا هو المجيء المقصود،
0: وذكره المسيح بوضوح كما دونه متى البشير أصحاح 25 من عدد 31. اقرأ يا مريم.
1: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة والقديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده.
2: واضح أن ذلك هو يوم الحساب والدينونة العظيم
3: مدام جلس على كرسي المجد.
4: وماذا يقول أيضا؟
0: يتحدث عن حساب الأخيار والأشرار. أكملي يا مريم.
1: ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول للذين عن يمينه: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم.

0: هذه مكافأة الأبرار.
1: نعم، ثم يقول الذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته.
2: وهذا هو عقاب الأشرار.
3: هذا صحيح، فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية.
4: هذا مشهد الحساب الأخير،
0: وهذا اليوم هو آخر الأيام
2: وأكثرها رعبا وفزعا.
1: قلنا إنه لا يمكن تحديد وقت المجيء الثاني أبدا.
3: قال المسيح عنه: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
4: فعلا علم الساعة عند ربي.
2: طبعا الله عنده علم الساعة.
0: الناس دائما تسأل عن الموعد للنهاية والساعة المحددة لها.
4: المسؤول ليس بأعلم من السائل.
3: المسيح صرح لتلاميذه بأنه ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطانه.
0: الشيء الأكيد أنها ستأتي فجأة في وقت لا ينتظره أحد.
2: مدام لا أحد يعرفها إلا الله، لا الناس ولا الملائكة، فإنها ستكون فجائية لا يمكن التنبؤ بموعدها.
1: قال المسيح أيضا لتلاميذه عنها: لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: الساعة تأتي بغتة، الله وحده يعلم والناس لا يعلمون.
3: لو أراد الله لأعلنها، من حكمته وقدرته أنه لم ولن يعلنها لأحد من الناس.
1: من رحمته ومحبته للإنسان أنه لم ولن يعلنها.
0: رحمته ومحبته أن يخفيها عنا.
2: لو عرفنا لاسترحنا.
1: معرفتها شأنها شأن معرفة كل ما هو خاف عنا عذاب لنا.
4: سبحان الله،
3: هذا حق يا حسام. لو عرفت أن شرا قد يحدث لك لو خرجت إلى الشارع، ماذا كنت تفعل؟
4: كنت أحبس نفسي هنا.
1: ولو عرفت أن خيرا قد يحدث لك بعد سنة أو سنوات، ماذا كنت تفعل؟
4: كنت أعيش قلقا متوترا لحين حدوث ما سيحدث.
0: إن عشت حتى يحدث، القلق قد يقتل.
2: عندكم حق، القلق والتوتر والخوف تقتل.
3: فالله يحمينا من ذلك باحتفاظه بعلم المستقبل لنفسه.
1: ثم إخفاء موعد مجيئه عنا تحقيق لفكره سبحانه وتعالى أن نستعد لذلك المجيء. لو تحدد لأحدث ارتباكا في حياة المؤمنين.
3: وإذا عرفنا أن موعد مجيئه الثاني بعيد، فسوف نتهاون ونكسل وينطفئ حماسنا وتخبو حيويتنا.
0: فمن الأفضل لنا أن يبقى الموعد مجهولا.
4: وهل ستختار؟
2: هو أفضل فعلاً.

0: ما أن يخرج أحد بفرية وادعاء أنه قد وصل إلى تحديد موعد القيامة، ثم تثبت الأيام كذبه حتى تحدث آثار خطيرة بعد ذلك.
1: أية آثار؟
0: يغرقون أنفسهم في الرذيلة والشر.
2: فعلا حدث ذلك في بعض بلاد آسيا مؤخرا، وباع الناس ممتلكاتهم وبيوتهم، ثم لما ظهر أن ذلك خداع وكذب
1: قتل ذلك المتنبئ الكذاب نفسه،
3: وقتل الناس أتباعه،
0: وأنفق الناس ما في حوزتهم من أموال سائلة في السكر والعربدة والشر.
1: وما الذي يجعل الناس قادرين على تحديد موعد أو ساعة القيامة؟
2: هناك حسابات يحسبونها وعلامات يتابعونها، يعرفون أنها سوف تحدث قبل حلول الساعة.
1: علامات تسبق مجيء المسيح الثاني وتشير إلى قرب حدوثه، ذكرها المسيح ورسله للناس،
0: وذكرها كثيرون من المفسرين أيضا. علامات يوم القيامة مثل ما كتبه الحافظ ابن كثير الدمشقي وابو الخير محمد بن عبد الرحمن شمس الدين السخاوي وغيرهم.
1: وما القصد من هذه العلامات؟
3: البعض يسعى ليعرف ما لا يعرف ويحدد ما لا يحدد.
1: ألم نقل إن الله وحده هو الذي يعرف الساعة؟
2: نعم، لكن الإنسان حيوان استطلاعي.
1: أنا لا أميل ولا أحب الخوض في تلك العلامات.
0: لماذا لا يا مريم؟
1: ما الفائدة منها؟
0: محاولة المعرفة.
3: أنا لا أتفق معك يا مريم في هذا.
1: وهل في بحث تلك العلامات قيمة وأهمية؟
3: نعم، لها أهمية.
2: أرى أهل الثقة يختلفان.
1: هذا ليس اختلافا، وجهات نظر.
3: قلنا إن الاختلاف ليس سوءا كله، الخلاف هو السيء.
1: فقل لي يا أبي، لماذا تجد في العلامات أهمية؟
0: نعم، قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا ما قيمة الخوض في العلامات السابقة للقيامة.

0: لا نستطيع أن ننكر أن بعض هذه العلامات يظهر في عصرنا وتبدو أمام أعيننا.
1: في عصرنا؟ الآن؟
2: هذا صحيح، مثل ماذا؟
3: أشياء كثيرة.
0: قبل أن نخوض في ذلك دعوني أكمل. نحن نحتاج إلى إظهار هذه العلامات والبحث فيها حتى ننبه الغافلين أن الوقت يقترب، فيصحو النائم ويسعى لأن يتوب ويرجع إلى الله.
1: هذا سبب هام.
0: ويتقوى المؤمنون المضطهدون الذين يقاسون الظلم ويجاهدون في سبيل إيمانهم، ويدركون أن مجيء المسيح ونهاية آلامهم وشيك، فيصبرون ويحتملون ويصمدون.
2: وهذا سبب هام أيضا.
3: ألا يكفيك هذا يا مريم؟
4: يكفيني طبعا.
0: وهذه العلامات تؤكد صدق كلمة الله، مع أن الوحي لا يحتاج إلى تأكيد. المؤمن يؤمن بالله وبكلامه، لكن المرتابين يحتاجون إلى مثل هذه العلامات ليؤمنوا بصدق كلام الله.
4: هذا سبب كاف جدا.
1: فلنبدأ في بحث تلك العلامات ودراستها.
2: نعم لنبدأ.
0: أرى الوقت تأخر بنا.
3: المرة القادمة إذن.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: لماذا نبحث في علامات مجيء المسيح؟ لماذا نبحث في علامات مجيء المسيح؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

0: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
1: مطلوب صديق، مطلوب صديق جدع وفي ويسني دم تقع، مطلوب صديق لا بيخون ولا بيخون ومش في كل خناقة بنعيد علاقتنا من الأول. مطلوب صديق. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، ومعاكم مروه نصحي. دكتور مها صموئيل لوعظة مشهورة واسمها مشكلة العلاقة مع إله علاقاتي، وده تعبير واقعي جدا عن الله. الله خلق الإنسان

ما بين الله وإبراهيم إن الله يحكي لإبراهيم على فكره قبل ما يعمله واللي لسه هيعمله، زي ما موجود في تكوين 18. ويدخل إبراهيم مع الله في مناقشة ويحاول إنه يتشفى عن سدوم وعمورة علشان الرب ما يهلكهاش، ويقول للرب لو فيها 50 ما تهلكهاش، والرب يقوله لو فيها 50 أنا فعلا مش ههلكها عشان خطر. وفضل إبراهيم يفاصل مع الرب شوية، طب لو فيها 40، طب 30، طب 20، طب 10 طيب. والرب في كل مرة يرد نفس الرد، لو فيها العدد ده من الناس والأبرار فعلا أنا فعلا مش ههلكها. ومتهيالي لو كان إبراهيم قال للرب عشان 5 أبرار ممكن الرب ما كانش يهلك سدوم وعمورة عشان خطره فعلا. وموسى كمان كان صديق الله لدرجة الله إنه كان لما بيتضايق من الشعب كان بيشتكي لموسى، زي ما نقرأ في سفر العدد إصحاح 14 وعدد 11 وبيقول حتى متى يهينني هذا الشعب وحتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات التي عملت في وسطهم. وهنا الرب بيعلن لموسى إنه قد إيه صعبان عليه من الشعب. الكتاب المقدس ذكر أمثلة للصداقة ما بين البشر زي صداقة داود ويوناثان في صموئيل الأول وإصحاح 20. الصداقة ما بين الاثنين دول غريبة شوي، يوناثان ابن الملك شاول ملك إسرائيل وداود الملك اللي الله مسحه عشان يملك مكان شاول، غريبة شوي. ويوناثان كان صديق حقيقي جدا لداود، الكتاب بيقول إن يوناثان أحب داود زي نفسه ونجاه من إيد شاول أبوه اللي كان عايز يقتله، وتحمل يوناثان غضب أبوه عليه لما عرف أنه أنقذ داود من إيده، لدرجة أن شاول وجه الرمح بتاعه تجاه ابنه يوناثان عشان يقتله. صداقة قوية ومتينة ما بتتأثرش بظروف ولا بالمشكلات. كمان في نوع تاني من الصداقة زي دانيال وأصحابه. في سفر دانيال وفي أول إصحاح بيظهر لنا مشهد مأساوي جدا، الشعب بيتسبي وياخدوا زينة الشباب ومنهم دانيال وثلاث أصحاب كمان، شدرخ وميشخ وعبدناغو. الكتاب لما بيتكلم عنهم تحس انه بيتكلم عن شخص واحد، بس كلهم متفقين وليهم نفس القرار حتى من غير ما يتناقشوا ويدخلوا في جدال مع بعض ويتفقوا عليه. بيحكي الكتاب مثلا ان دانيال قرر ان لا يتنجس باطياب الملك، جميل جدا. طب يا ترى راي اصحابه ايه؟ اصحابه زيه بالظبط، لدرجه انه كان بيتكلم باسمهم، وفعلا الاربع اصحاب ما اكلوش من اطياب الملك، وبعد 10 أيام كان منظرهم وصحتهم أحسن من الناس اللي أكلت من الأطياب وتنجست. دانيال كان صديق جيد وطقي أثر في أصحابه وشجعوا بعض علشان يعيشوا لله بأمان. في كمان أصحاب مؤثرين بس تأثيرهم مش كويس، سلبي، بيأذي الشخص ويدمر حياته وممكن يدمر ناس تانية معاه، زي رحبعام. رحبعام وأصحابه، ونلاقي الكلام ده موجود في ملوك الأول وإصحاح 12. رحبعام ده ابن الملك سليمان، لما مات سليمان هو اللي استلم الحكم مكانه، وجاله مجموعة من شعب إسرائيل وقالوا له أبوك سليمان كان شديد علينا قوي وقاسي، ما تخفف انت النير عننا وخليك لطيف معانا. رحبعام قال لهم سيبوني 3 أيام وبعدها نتكلم. بعت رحبعام لمشيرين أبوه اللي كان بيستشيرهم في كل كبيرة وبصغيرة وبيساعدوه في الحكم، قالوا له الشعب لو حبك هيكون ليك عبيد، خفف عنهم الحمل وهم هيحبوك وهيعملوا كل اللي انت عايزه. رحبعام قال طب ما اسأل حد تاني، طب ايه المشكلة ان انا اسأل اصحابي اللي تربوا معايا؟ فعلا راح لاصحابه وقال لهم ايه رأيكم في الحكاية دي، ارد على الشعب واقول له ايه؟ اصحابه قالوا له تخفف ايه وبتاع ايه، انت تزود عليهم الحمل اضعاف وما ترحمهمش. للأسف رحبعام ما سمعش لمشورة الحكماء بتوع سليمان، لكن سمع لمشورة أصحابه وقال للشعب إنه هيبقى أقسى عليهم من سليمان أبوه، وللأسف ده أدى إلى انقسام الشعب. يعني المملكة اللي داود كبرها وسليمان حافظ عليها وخلاها في ازدهار اتقسمت بسبب شوية أصحاب سيئين لرحبعام. كمان في صداقة تانية سيئة جدا جدا جدا، صداقة أمنون ويوناداب صاحبه، ودي موجودة في صموئيل الثاني وإصحاح 13. بنقرأ في القصة ديت إن أمنون ابن الملك داود اللي كان بيحب أخته سمار جدا، بس كان حب وحش، كان حب شهواني شرير ومش عارف إزاي يختلي بيها، وفي اللحظة دي يجي دور صاحبه يوناداب اللي كان حكيم جدا بس حكمته كانت شريرة، أشار على أمنون إنه يعمل نفسه عيان ويطلب من أبوه إن أخته هي اللي تيجي تقعد معاه وتعمل له أكل. طبعا أبوه وافق، ولما جت سمار

عمل الشر معاها، بعدها أذلها ذل شديد جدا وكرهها أكتر من محبته ليها واشتهاءه ليها كل الوقت اللي فات، وطردها وما كانش عايز يشوفها ولا يسمع صوتها تاني. طبعا ده مثال صعب جدا على الأصحاب اللي ممكن تأذي نفسها وتأذي كمان أقرب الناس ليها. ومن الأمثلة اللي شفناها نفهم الكتاب المقدس بيشجعنا أننا نصاحب الناس ونعمل علاقات، بس مش أي علاقات وخلاص، لازم ننقي الأصحاب دول لأنهم بيأثروا فينا. زي ما بيقول سفر الأمثال: الحديد بالحديد يحدد والإنسان يحدد وجه صاحبه، وده موجود في أمثال 27 وعدد 17. وبيقول لنا الكتاب في سفر الأمثال برضو إن الحكاية مش بعدد الأصحاب لكن بمين فيهم بيحبك بجد، زي ما موجود في سفر الأمثال بيقول إن مكسل الأصحاب بيخرب نفسه ولكن يوجد محب ألزق من الآخر. الله عايزنا نعمل علاقات، بس علاقات متوازنة ومختارة بعناية، لأن المعاشرات الردية بتفسد الأخلاق الجيدة. الله عايزك تتفاعل مع البشر اللي حواليك وتكون معهم علاقات، وعلاقات جيدة جدا كمان، لكن تنقي العلاقات اللي انت بتعملها لأنه بيأثروا فيك زي ما انت كمان بتأثر فيهم. الله عايزك تتفاعل مع اللي حواليك علشان تنقل ليهم صورة الله الحية وصورة الله بشخصه وبجماله وبإبداعه وبلطفه كمان. مش عايزك تكون انت اللي بتتأثر بالعلاقات السلبية من العالم وتعيش فيها. أشجعك تراجع تاني وتفكر تاني في علاقاتك مع البشر وازاي بتتعامل معها. هل انت فعلا انسان بتأثر في أصدقائك بشكل إيجابي ولا هم اللي بيأثروا فيك بشكل سلبي؟ وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج بوصلة، كانت معكم مرضى نصحي.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارف انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته. فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه، وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: You can trust the message. You can trust the truth in it.
1: That message that no matter how hard it is, you are never alone.
2: Passion Radio Network.
3: وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الأبدين، يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الأبدين، ويطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي.

قيمة تفوق كل الكون. إذا أرى سمواتك، عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟ المزمور الثامن، الآيتان 3 و4. عندما ننظر إلى اتساع السماء ونتأمل في ملايين المجرات، فإن كرتنا الأرضية تبدو مجرد حبة غبار في وسط هذا الكون. أمام هذا الكون الفسيح نشعر بأننا صغار وغير مهمين، ضعفاء وعاجزون. ومع ذلك يؤكد لنا داود أن الله يهتم لأمرنا، فهو يهتم بنا. في الواقع نحن موضوع اهتمامه الخاص، فإن الله لا يقيس كل شيء بالأرقام أو الأبعاد، بل لديه وسيلة أخرى للقياس، والذي تبعا له، وكما قال لنا يسوع بنفسه، فإن كل إنسان واحد له قيمة تفوق كل الكون. نميل في كثير من الأحيان إلى تصوير أرضنا على أنها مركز الكون، لكن بحسب جميع الاحتمالات ليس الأمر كذلك. ومع ذلك تاريخيا تمثل الأرض شيئا أكثر أهمية، فهي تمثل المسرح الذي تم فيه تمثيل أعظم الأعمال الدرامية في الكون، وما زالت تمثل. حدث هذا على مسرح الأرض وفي مدينة أورشليم منذ 2000 سنة، حين تم عمل دراما الفداء. لقد أظهر الله للكون القيمة التي وضعها للنفوس البشرية. لقد قدم لفدائنا أغلى ما يحتويه كل الكون، دم حياة ابنه. لذلك يكتب بولس بشكل واضح قائلا: صرنا منظرا للعالم. رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس، الإصحاح 4 الآية 9. إن كلمة منظرا هنا جاءت في اللغة اليونانية بمعنى مسرح. على الرغم من أننا ضعفاء وغير مستحقين في أنفسنا، إلا أننا في مقاصد الله نحتل مركز مسرح الكون. أشكرك يا رب لأنك تهتم بنا، نحن أطفالك، أكثر من اهتمامك بالكون بأكمله الذي يحيط بنا.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية، في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
2: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضة.
1: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: سمعت أن الشيطان جرب السيد المسيح، ماذا كانت ظروف تلك التجربة؟
2: جرب الشيطان السيد المسيح بثلاث تجارب. أولها أنه اقترح عليه أن يحول الحجارة إلى خبز، وقد بدأت في الحديث الماضي أجاوب على هذا السؤال. في هذا البرنامج أتابع الإجابة فأقول: قد نسأل اليوم، ما المانع من إجابة اقتراح الشيطان بأن يحول المسيح الحجارة خبزا ليسد جوعه؟ ما هي الخطية أو الخطايا التي قصد أن يولدها إبليس في قلب المسيح؟ لا يصح الجواب أن المسيح رفض الاقتراح لأنه صدر من الشيطان، لأن المسيح في جوابه لم يعترض على المصدر، بل اعترض على الاقتراح بغض النظر عن مصدره. نعرف نوعية التجارب التي ذكرت في هذا الحادث من أجوبة المسيح على اقتراحات إبليس، لأن المسيح أخذ أجوبته من الكتاب المقدس، وعلى الكتاب المقدس بنى أحكامه، فقد قال المسيح لإبليس: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة.

على أقوال الكتاب المقدس، ما هو المرجع الحقيقي في أمور الدين؟ ومع أن المسيح أقدر الناس على إفحام المجرب بالحجج الفلسفية، أثبت بجوابه مكتوب أن قوة الاحتجاج الديني توجد فيما هو مكتوب في كتاب الله، لا فيما نستنتجه نحن بالفلسفة البشرية، لأن الكتاب المقدس هو سيف الروح الماضي ذو الحدين الذي به وحده يقهر الإنسان الشيطان عدوه. كلام الله سيف الروح هو الذي به نغلب سهام الشرير، وقد استخدم المسيح السلاح المتاح لكل إنسان، وبهذا السلاح المتاح لك أيها المستمع تفوز على الشيطان وتجاربه. تمسك الشيطان بأن المسيح ابن الله لأن افتخاره يزيد كثيرا إن تغلب على ابن الله، ومع ذكائه الفائق نسي أن ابن الله لا يجوع ولا يأكل خبزا ولا يمكن أن يجرب، فصحح المسيح وهمه بأن بين له أنه يقابله ليس كابن الله بل كابن الإنسان. لم يهتم المسيح كثيرا في حياته بتذكير الناس أنه ابن الله، فبينما يشير إلى ذاته في الإنجيل كابن الله أقل من 10 مرات، يشير نحو 50 مرة إلى أنه ابن الإنسان. فلو أسندت طبيعته الإلهية طبيعته البشرية وقت التجربة، لكان ذلك اعترافا منه أن الطبيعة البشرية عاجزة عن الانتصار، ولما صحح القول أنه تجرب مثلنا ولا أن يكون مثالا للناس، فهو لا يفعل في ساعة التجربة ما لا يستطيع تابعوه أن يفعلوه، وهذا سبب كاف لعدم تحويله الحجارة إلى خبز، فضلا عن أنه يريد أن يذوق في نفسه معاناة الجوع الشديد، لأن هذا نصيب كثيرين من بني البشر.

هذه التجربة الأولى أن يحول المسيح الحجارة إلى خبز هي ذات الحيلة التي نجح إبليس بواسطتها لما استخدمها في إغواء حواء لتتذمر على الله ولتستقل عنه، لأنه حرمها من أن تأكل من شجرة معرفة الخير والشر. وقد استخدم الشيطان الحيلة نفسها في دفع بني إسرائيل ليتذمروا على الله ويستقلوا عنه بحجة الطعام والشراب، لكن المسيح أعلن أنه لا يتذمر على أبيه السماوي بسبب الجوع، لأن عنده كلمة الله وهي أهم جدا من الطعام الجسدي. والمسيح لا يستقل عن الآب في التدبير ولا يسعى للتخلص من الجوع إلا بأمره، وقد ظهرت أفكاره في هذا في وقت آخر لما قال: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني. لقد قصد إبليس بالتجربة الأولى أن يحول المسيح الحجارة إلى خبز أن يغري المسيح على الاهتمام أولا بخدمة نفسه، فإن أقنعه أن يفعل معجزته الأولى لمنفعته الشخصية يكون الشيطان قد نجح نجاحا عظيما، لأنه يعطل عمل المسيح الخلاصي، إذ يصير المسيح من الذين يعيشون لأنفسهم. لكن المسيح جعل هدف معجزاته كلها أن يخدم الآخرين حتى أعداءه، كما أنه شفى أذن ملخص

0: عبد رئيس الكهنة الذي جاء ليلقي القبض عليه. لم يعمل المسيح معجزة واحدة لمنفعته الخاصة، وصدق قول الرسول لأن المسيح أيضا لم يرضي نفسه، وصح فيه تعبير مبغضيه وهو على الصليب: خلص آخرين، أما نفسه فما يقدر أن يخلصها. فصار هذا المبدأ قانونيا لتابعيه الذين وضع لهم شرطا أوليا، هو أن ينكروا الذات. من أهم وصايا المسيح: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. في أقواله كما في أفعاله ضرب على الأنانية بقوة. انتصر المسيح على إبليس في أول تجربة جربه بها، ورفض أن يحول الحجارة إلى خبز ليشبع جوعه. انتصر عندما قال: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وهكذا تنتصر أنت أيها المستمع الكريم.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذلك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. سمعنا كتير عن جحا ونوادره اللي ما بتخلصش، ومن مواقفه دي إن عدى عليه راجل وجحا كان بيذبح خروف. الراجل وقف وسأله باستغراب: مالك يا جحا، أنت بتذبح الخروف كده إزاي؟ طريقتك دي غلط. رد جحا باستغراب وقال له: مالها طريقتي دي؟ مش فاهم، أنا دي الطريقة اللي اتعلمتها من أبويا. الراجل قال له: روح اسأل باباك، أكيد هو يعلمك الطريقة المظبوطة، لأن طريقتك دي غلط. جحا ما كدبش خبر وراح لوالده علشان يسأله. باباه قال له: مالك يا جحا، ما هي دي الطريقة اللي أنا اتعلمتها من أبويا وعلمتها لك. جحا قال له: الله، أمال إيه؟ طب أقولك، تعال نروح لجدي ونسأله، ويمكن يكون نسي يقولك حاجة. راحوا هما الاتنين للجد، ولما حكوا لي الحكاية الجد كان مستغرب جدا وبيقول لهم: مالكم في ايه؟ ما هي دي نفس الطريقة اللي علمها لي ابويا، وانا علمتها لابوك، وابوك علمها لك. جحا قال له: ما يمكن يا جدي، جدي الكبير نسي يقولك حاجة، او ما قالكش الطريقة المظبوطة للذبح. هنا بقى الجد تعصب جدا وقال لهم: ازاي بقى يا فالحين، ابويا كان هيقول لي حاجة اذا كان ابويا كان اخرس اصلا. القصة دي بتفكرنا بقصة البنت اللي شافت مامتها كل ما تيجي تقلي سمك بتقطع الراس والديل او بتقسم السمكة اتنين، فسألتها باستغراب: انت بتعملي كده ليه؟ الام ردت وقالت: معرفش، انا شفت امي بتعمل كده فبعمل زيها. البنت ما سكتتش وراحت سألت جدتها، اللي قالت لها ان كان عندها طاسة واحدة صغيرة، والسمكة كانت عادة بتبقى أكبر من الطاسة بتاعتها، فكانت بتشيل راس وديل السمكة أو حتى بتقسمها اتنين. أوقات كتير بنعمل حاجات لمجرد إننا شفنا أهلينا أو اللي أكبر مننا بيعملوها من غير ما نفكر، ولو سألنا أي حد ليه هيرد الرد التقليدي، لأن دي تقاليد اتربينا عليها. أكيد دعوتنا ليك مش إنك تتمرد على التقاليد أو تشز عن المجتمع بتاعك، لكن على الأقل فكر في كل حاجة وانت بتعملها أو قبل ما تعملها. انت بتعمل الشيء ده ليه؟ وهل الزمن بتاعك مناسب ليه التمسك بتقاليد قديمة ولا لأ؟ طب حتى لو ما قدرتش تغير التقاليد دي أو العادات دي، على الأقل فكرت وعرفت أصلها إيه وما كنتش بتنفذها وخلاص. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم مربط نصحي.